0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن سلسلة الحلقات التي نسجلها حول دور القادة الدينية في السلام والوحدة الوطنية والتعايش السلمي والحوار الوطني الشامل القادم، باعتبارهم قادة المجتمع ولهم أدوار مهمة في مختلف مناحي المجتمع. نخصص هذه الحلقة للحديث عن دور القادة الدينيين في تعزيز التعايش السلمي والعيش المشترك وقبول الآخر، ويسعدنا أن نستضيف اليوم فضيلة الشيخ العلامة صالح محمد رمضان، مدير إدارة الدعوة والدعاة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمرشد العام لحلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية للنقاش حول هذا الموضوع. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مولانا، في البداية ممكن تكلمنا عن أهمية التعايش السلمي في الإسلام؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الإسلام كله سلام، والإسلام يعبر عن العافية، والإسلام يعبر عن سلامة الإنسان يعيش هذه الدنيا في كل مناهي الحياة.

0: أو في بلد آخر، فإن الحياة لا تكون للناس حياة، ولا يمكن أن يتوفر أمان بين كل شرائع وطبقات المجتمع إلا إذا كان هناك تعايش بين أفراد الشعب، وكذلك أن تنمية الوطن وبناء مؤسسات الوطن والبنية التحتية لا تتم إلا إذا كان هناك تعايش بين الناس. ولا يمكن الدولة أن تكون قوية وتبني أسس الدولة إلا إذا كان بين شعبها تعايش سلمي. فإذا توفرت هذه فلا شك أن أجلة التنمية تمشي، والدولة تكون قوية، والتجارة تكون رابحة، وجميع شرائع المجتمع تعيش في بقعة وفي رقعة معينة من الأرض، ويتمتعون بالاحترام المتبادل بين جميع مكونات الشعب. إذن التعايش السلمي بين الناس هذا ما يدعو إليه الإسلام دائما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الناس إلى الوحدة، وهذه الوحدة يلتفون حول دين وهو دين الإسلام. وعندما الناس يفهمون دينهم ويتمتعون بالخلق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاق عالية وآداب ترمي إلى احترام الآخر، بل الإسلام هيأ لأفراد كل هذه الأمة سواء كان مسلمين ولا غير المسلمين أن يتعايشوا، والمعايشة أولا تبدأ من الجار. الجار أكبر شريك أساسي في حياة الإنسان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتيه جبريل عليه السلام كان يوصيه بالجار، لأن التعايش لا يتم إذا كان جار وجار لهم مشكلة بينهما وكل يرصد الآخر بالشر، إذا ما يكون التعايش يبقى في هذه المنطقة التي هم يعيشون فيها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا الجار يكون مسلم، جار يكون غير مسلم، جار يكون صالح وجار يكون ما صالح، جار يكون دار، جار يكون نافع، وجار يكون قريبك أو ليس بقريبك، يكون من جنسك أو لا يكون من جنسك، تجتمعون في اللون أو في اللغة أو تفترقان، كل هذه ما أحاط بك من الناس كلهم في دين الإسلام يسمى جار، فيجب التعاون مع الجيران، وكل جار يتعاون مع جاره، ففي الإسلام 40 بيتا كله جار. إذا معنى ذلك كل العالم اللي بتعيش في منطقة واحدة والبيوت مترابطة بعضها البعض، متلاصقة بعضها البعض، كل إنسان له جيران وكل إنسان جيرانه 40، فهذه الجيران تتداخل بعضها البعض، ولذلك يكون العيش كريم بين الناس والتعايش يتكامل عندما يعرف الناس حقوق الآخرين وحقوقه هو. إذن نحن في دين الإسلام، الإسلام دائما يوصي بالسلامة ويوصي بكل خير، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذن دخول الناس في السلم هذا لا شك أنه بيبني أسس في نفس الإنسان، أسس في تربية المجتمع، أسس في تربية الجيل والنشأ. ما يتمكن الناس إلا إذا كان تعايش بيناتهم والدنيا كلها آفية بردا وسلاما للناس. وسائلين المولى سبحانه وتعالى أن يبسط لنا التعايش السلمي والتفاهم بين الناس، هو الذي يصل به الناس إلى هذا التعايش الذي نناشده أو نطلبه الآن.
1: مولانا، دور العلماء في تعزيز التعايش السلمي، دوره شنو العلماء؟
0: والله العالم ورجل الدين والمرشد والناصح لغيره لابد أن يقوم لنصيحة الناس، وفي هذا الزمن بالذات إن رجل الدين والمرشد والناصح في كل منابر الإرشاد ومنابر التي بها يمكن الإنسان يوجه بها الناس لابد أن يعرف بأن لسانه هذا يؤثر في كثير من الناس، وكلام العالم طبعا مباشر يدخل في قلوب الناس. فلا نقول أن الناس كلهم إذا سمعوا كلام عالم أو مرشد أو ناصح أو موجه يقبلونه كلهم، لا، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن إرشاد المرشد عندما يقدم نصيحة للناس فإن كثير من الناس يتأثرون بهذا، وعندئذ يفعلون ما يشير إليهم في أجالة، الناس يأخذون من أقواله ومن ما يقوله لهم وتوجيهه هنا. كمجلس الآن للشؤون الإسلامية

0: دوره. وفي هذا طبعا البيانات من رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الأحداث ممكن تكون مشهودة عند الناس، ودور الخطباء في العاصمة وخارج العاصمة أيضا يكون مشهود لدى الناس. في قبل الجمعة التي مضت وقبلها كان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نظرا لبعض الاضطرابات اللي بتحصل بين مكونات الشعب، فكان خطب خطبة موحدة هنا في نجمينة وحاول أن ينشرها في الولايات حتى يكون الناس يرجعوا إلى الهدوء، فإن تشاد هي تشاد والشعب هو الشعب، فما الجديد حتى يكون اضطرابات تحصل بين مكونات الشعب وبين الناس الذين يسكنون قرونا عديدة كانوا يعيشون سلما وعاشية بينهم ومتفاهمين فيما بينهم، لا يعرفون القبائل بل يعرفون كلهم تشاد يعيشون في بقعة واحدة ويتقاسمون المنافع والمصالح التي يجدونها هنا في تشاد، فإن هذه الكلمات وهذه الاضطرابات تأتي بين حين وآخر بين كل مكونات الشعب، ربما يكون غزو فكري جاء من خارج الحدود وجاء بدراسة وبعقول ممكن تفكر لتفكيك وحدة المواطنين في هذا البلد، ولذلك الناس يجب عليهم أن ينتبهوا لهذا انتباها كاملا حتى لا يدعو صخرة لمن يريد أن يفتك بتشاد. ولذلك أنا أقول لا يزال جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذا المجال مستمر، وعبر المنابر وكذلك عبر إعلام في الإذاعة الوطنية في إذاعة القرآن الكريم في التلفزيون الوطني وفي جميع الوسائل التي تؤدي الغرض وتوصل الرسالة، وكذلك في دروس العلماء الذين يجتمع حولهم من الرجال والنساء ليستمعون من أمور دينهم، أيضا العلماء يقدمون النصائح للناس، فإن الإنسان إذا لم يرتبط جهوده ونفسه ومستقبله بما يراه من بعض العلماء الذين يطمئن قلوبهم يطمئن قلبه بهم، فلا شك أن يرتكب أخطاء كثيرة، فهذه الأخطاء يجب أن تصلى وأن تعدل من ذاته هو، ثم يستعين بالعلماء ويستعين بالآخرين ويستعين بالذين يثق بهم، فإن شاء الله يكون الإنسان يعيش وهو يقدم لبلده ولجميع طبقات هذه الأمة في هذا البلد يقدم خير بما استطاع.
1: مولانا، ممكن وصايا وإرشادات عامة للمواطنين بصفة عامة حول التعايش السلمي؟
0: والله إن كان لي من وصية فأنا أقول أولا يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حياتي، أن يتقي الله، خلي يكون المسلمين كلي يخافوا الله، كلي يخافوا الله أولا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إذن تقوى الله سبحانه وتعالى أساس كل شيء، وقالوا تقوى الله سبحانه وتعالى حارس لا ينام، فالإنسان عندما يتقي الله سبحانه وتعالى في كلامه، يتقي الله في أفعاله، يتقي الله في كل حركاته وسكناته، فإن هذا الإنسان لا يرتكب جريم ولا يتعدى على غيره ولا يظلم غيره ما دام هو يتقي الله سبحانه وتعالى في العلن وكذلك في السر. ثم إني أقول إن الإنسان لابد أن يكون الوازع الديني يكون أساس في حياته حتى يمنع من ارتكاب الفواحش وارتكاب الذنوب والمعاصي، وكذلك حتى لا يظلم غيره من إخوانه، هذا واجب أساسي الإنسان لابد أن يفهم هذا. ثم إني أقول بأن الإنسان يخاف من شيئين، فاعتدال الإنسان قد يكون لا يخشى الله سبحانه وتعالى، لا يخاف الله سبحانه وتعالى، فإذا كل إنسان لا يخاف الله سبحانه وتعالى فإذا الدولة لابد يكون هيبتها موجودة لكل المعتدين والمارقين وكذلك الذين يؤسون فسادا أو يريدون أن يؤسوا فسادا في هذا البلد، لابد يكون هيبة الدولة موجودة والقانون فوق كل إنسان، وعندئذ قد يكون الإنسان لا يخاف من القرآن الكريم، لا يخاف مما يوجهه القرآن الكريم من الإنذارات والتخويفات، وقد لا يخاف من الأحاديث التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا كله، وقد يكون الإنسان لكنه يخاف من الردع، رضع القانوني والجنايات اللي بتحصل طبعا لها قوانينها، وهذه القوانين التي هي ترضى الإنسان الجاني على غيره، فعندئذ يكون الناس يخافوا أما إذا كان إنسان ما يخاف الله دابة الوطنية في نفسه ما موجودة ولا قانون يتابعه أو يجرى عليه، فإذا الإنسان يكون تلق حره ويرتكب جرائم كبيرة في حق غيره، وعندئذ لا يجوز هذا. فإن الأمور تتطور حتى الإنسان يقتل بني آدم، ربنا سبحانه وتعالى هذا لا يرضاه، وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فإذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأشياء يذكر جهنم ويذكر غضب ويذكر لعنة ويذكر عذاب كمان عظيم سماه عظيم. ده للإنسان اللي بيقتل إنسان، إنسان بيقتل إنسان وهو راسد وقاسد، قبل أن يقتل يقتل قاسد أن قبل أن يقتل أن يقتل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا كل منهما قصد أن يقتل. فأخواني المواطنين عموما والمسلمين خصوصا، من هذا المنبر أنا أدعو كل المسلمين أن يتحكموا بحكم الأكل والدين والإسلام، وأن يراؤوا أن الإنسان حي الآن ولكن بعد حين يموت، وإذا مات قد يكون الإنسان يضيع آخرته ويدمر آخرته في بناء مصالح غيره، لأنه هو يموت الآن، يموت غدا، يموت بعد حين، يموت في وقت الله حدده أن يموت، ولكنه ارتكب من المعاصي والجرائم الكبيرة بدون أن يبالي، ولكن الحماقة هي التي تأخذه بهذا، وإن ديزن يوم القيامة يكون جريمة كبيرة، وهو الذي يسأل يوم القيامة. لا تجمع الناس كلهم أمامه ليناقشوا أو يغالطوا بينهم، لا، يسأل عن أعماله هو كفرد في قبره، ويوم القيامة يسأل في الحسابات الكبرى يوم القيامة. وسائلين المولى سبحانه وتعالى أن يزد ويدم الأمن واستقرار في هذا البلد، وأن يقوي كل رجال الأمن وكذلك الجيش الذي هو حامل هذا البلد، الله يقويه ويحفظه، ورجال الدين وجميع المسلمين أرجو منهم أن يقرأوا القرآن الكريم والأدعية وكذلك سورة ياسين، أن ربنا سبحانه وتعالى يعطينا العافية ويزد لنا العافية ويحفظ بلدنا وهدوتنا، والله يجعل الازدهار لهذا البلد حتى ينعم أهله بالعافية والاستقرار، وكذلك ينعموا بكل ما هو نعمة في هذا البلد، وجزاكم الله خيرا.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان، مدير إدارة الدعوة والدعاة بالمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية في البلاد، على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. استمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع دور القادة الدينيين في التعايش السلمي، وكان ضيفنا فيها فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان، مدير إدارة الدعوة والدعاة بالمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بالبلاد. في ختامها تقبلوا تحيات المهندسة في التسجيل أنبتة أنجير، وفي الإخراج جمال موسى عتيم، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صباح الخير عاصمة جمهورية جادة عن جمينا. صباح الخير الأحبة المستمعين أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا الإذاعة الوطنية الشادية عزاتكم 94.5 أنما. صباح الخير لمستمعين الحالية معانا في البيت، في الشوارع، في التكاسل، في الكرات، معانا من كل مكان. بعد ما تابته فترة طويلة مع زميل باللغة الفرنسية نجلم، خلاص الوقت جاء عشان نشيل القيادة بكلام عرب الدارجي من الإذاعة الوطنية التشادية. أهلا بكم لتاني مرة، لثالث مرة، لكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا في داخل العاصمة وضواحيها. 75 دقيقة نعيشوها سوا عبر موجتكم 94.5 إرنتي. خلال 75 دقيقة تلقوا أغاني متنوعة، تلقوا البلاغات الصباحية، لو كان في دعايات بعد الدعايات تلقوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. بعد النشرة لو كان في بلاغات مفضلة نقولها لكم، عندوا المستمعين معنا خطوة بعد خطوة. خلال 75 دقيقة حاليا يخدمنا المهندس سوي، بعد ده يقل المكان للمهندس يرنيف. من إعداد وتقديم معكم جلال حسين يحيى. لذا من جديد نقول لكم خلوكم في إذاعتكم 94.5 إرنتي. نرجع نسمع أول فاصل قنائي صباحي، بعد الفاصل كمان طوالي نبدو لكم بالبلاغات الصباحية.

0: بعد ما سمينا فصل الصباحي نرجع ونقر لكم بلاغتنا الإننا لها العدارة انت الوزارة ان استصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة زينبة اللفوزة اندع نجا في أنقبو سيكشون 3 إلو 29 لو 20 عشان تمشي في الإدارة بأوراقة بكندا عند مشكلة. البلاغ ده يعتبر كونفيكاسيون. السيد الطيب حسن عند نجا في بوت الوالي سيكشون 3 إلو 54 لو 29 يمشي في إدارة وزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بأوراق أنا نجا حقا بكونه ألا نجا انت دي عند مشكلة والبلاغ ده يعتبر كونفيكاسيون. مطلوب من السيد مهدي موسى إدريس يمشي في إدارة وزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بأوراق أنا نجا حقا القاضي في كركي مشاقة سيكشون 1 إلو 364 لو 1 البلاغ ده يعتبر كونفيكاسيون. مطلوب من السيد فاضل أحمد فاضل عند نجا في كارتي مشاقة سيكشون 1 إلو 369 لو 29 والسيد أحمد فاضل كذلك عند نجا في كارتي مشاقة سيكشون 1 إلو 369 لو 24 25 26 يمشي بأوراقهم بيكونوا النجات هنتم دا عندها مشاكل والبلاغ دا يعتبروا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد خليل أحمد بادر وعبد الكريم نروان هو كذلك هم دول كذلك عندهم نجا في كارتي أنقبو سيكشون 3 إلو 4 لو 13 و لو 15 يمشوا بأوراقهم في إدارة انت الوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونوا النقاط انتم دول عندهم مشاكل والبلاغ ده يعتبروا كونفيكاسيون. نرجع نستمع لفاصل بعض الفاصل لو كان في زمن نقرب بلاغتنا المفضلة.
1: أي جاموس اللقاء يجريش القرون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجرنا حتى دكانا قد جكرت كنتانا فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين ريركنا انقط القاء في أقدانا قد مولانا أبوها لا لأجل أي بيت بفضل فقمامة فضل الزوج قبل سقر مصر ما مسك بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لينارة راكب ألي وسيلة بجمع مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلس لنا في الإمارة اللي يزيد عيامة نين في زماننا نركب في الضكر نشرب بنانا ضباها النشيط من الهر متويانا الدبانا عمر لنا تقانا
2: الما يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما هاجم قمدنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذميك بفوق قنبيت قشم كلمه برياقة مخشم اللبن طاري فمرد عابة قادر سيادة ترقى لدي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة اقتقل ولا التوذيق الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها التابة فجل بيت البكان كم بقى الكذابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول التابة مقش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبا جبا انتمتنا بالتلابة ام کی وسوغ لغم بشوکن یزایل تابا ہنجول گتم حقیقی من الدبت تبابا قردیس لاجین المات قدر تابا العمر کن قبر بی لمود بشوق العمر کن طال حیین تران اللاغا قلب النازلی یکوی دا اللہ وائی کلامان واحد بدري دي كتاب ابني ولا نباير ما يجي لك نهايل تم الوحي تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزغرات تسايل بيت الخير ربي بيت قلب ربي بيت أرايل هنجور جمل البدي يسيد بيك إلي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل صدرت مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار طبل وتاب المقايل عيون كما قطرة لقب الكلايل ام غش من بغوه اللي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائر بيت البرب الناس ومت الدبائر بيت البيقين في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار يعني الشيقات ناشم بسائر بريد طروانا بالقبائل يا عيني على بيت مطور انديه من هاي

أجد مع المستمعين. بعد لحظة ممكن تلقوا الدعايات بعد الدعايات النشرة الصباحية. نقول فوق الصباح سيد لكل مستمعين قاعدين يتابعونا.

0: 7:15 في داخل الإذاعة الوطنية الجديدة. إليكم النشرة الصباحية مع الزميل عبكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمعي راديو جاتا. إليكم نشرة الأخبار اليوم 25 محرم 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إكنو رجع العاصمة إنجمينا أمس الشيب أثناء مقام بزيارة رسمية في الإمارات العربية المتحدة. مجلس الشيوخ ناقشوا وريدوا أمس في المشروع عن القانون بخصوص أنطان الإذن للحكومة توافق في الأوامر في الفترة في خلال الفترة انتل إجازة عن البرلمانيين. الوزارة انتل التربية الوطنية وإزواجية اللغة لغة مؤدات هنا كمبيوتر مؤدات هنا مكاتب في نشر تلقوا أخبار آخر. فديل أناوين وإليكم الأنباب التفاصيل. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إكنو قبل العاصمة إنجمينا أمس الشي بعد ما قام بزيارة في الإمارات العربية المتحدة. وفي خلال الزيارة كمان كبير الدولة سوى مقابلات اثنين مع الرئيس عن الإمارات العربية المتحدة جلالة الشيخ محمد بن زايد النهيان. المقابلة الأولانية بقت في قصر الرئاسة انت الشيخ جلالة الشيخ محمد بن زايد النهيان، والمقابلة الثانية كمان بقت في السكن عن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إكنو هناك في الإمارات. والمقابلات الاثنين كمان الرجال عن الدولة ناخشوا وكل الأوجه هنت التعاون المشترك ودرسوها وشافوا الكيفية هنت التقوى حقها. بعد ذا كبير الدولة رجع أمس العاصمة إنجمينا واستقبلوا في المطار الدولي حسن جاموس الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألامي علينا القائد القيادة الأمل للجيش كثير من أعضاء عن الحكومة ورئيس الدولة الأمين الأم برئاسة الجمهورية القائد العام الخاص والمدير مكتب المدني النائب وأمين الخاص النائب والمستشار في الأمن الوطني والمير حنا مدينة إنجمينا. فده البيان المدى فوق المدير العام النائب للإعلام برئاسة الجمهورية نصر نجتي. مجلس الشيوخ ريدو ناخشو وريدو أمس في المشروع عن القانون بخص أنطان الإذن للحكومة توافق في الأوامر في خلال الفترة هنت الإجازة هنت البرلمانيين. الجلسة رأسها رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: نقاش حن المشروع القانون البخص أنطان الإذن للحكومة صلاحية الموافقة من خلال الأوامر في الفترة البدخل فوق البرلمانيين في إجازة البداية من يوم 1 شهر 7 حن شهرنا الحالي لقائد ليوم 31 شهر 8 2026. ده العنوان حن الجلسة العلنية حن مجلس الشيوخ الرئاسة الدكتور هارون كبادي كل الرئيس حن لجنة السياسة والقانون السناتير جيمتي باي لابيا قرى المذكرة هنت المشروع التقص أنطان الإذن للحكومة في الموضوع الحالي ده. بعد ده الأمين العام النائب عن الحكومة الدكتور بوركو ديدي الحاج قدم كلمة قدر فوق الجهود البقوم بيا السناتير دول وموافقتهم للمشروع القدمه وقال بكونه القرارات البتشيلها الحكومة دي بتدخل في مصلحة المواطنين وحماية ممتلكاتهم. بعد ده رئيس الجلسة فتح باب المداولات العامة أنا أعضاء مجلس الشيوخ الهم من جانبهم قدموا كثير من الأسئلة ودخلوا الملاحظات كلها كي شملت الإجراءات القانونية البتشيلها الحكومة في الفترة هنت الإجازة البرلمانية. ردا لمختلف الأسئلة والملاحظات القدموا السناتير دول الأمين العام النائب عن الحكومة طمن بكون الحكومة التشادية قيد تواصل في التقدم حان نفذان المشاريع بتخدم التنمية بصفة عامة ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية. في نهاية الجلسة أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا في المشروع دا بأغلبية.
1: الوسيط الجمهورية صالح كبزابو استقبل أمس الخميس أمس الصباح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا إيفا فيستو، وناقش الشخصيات الاثنين كمان في أسئلة كثيرة خاصة التجوه عن الجهود عشان كيف يبحثوا عن الحلول السلمي في الأزمة انت السودان ويساوندو والكيفية ليساود فوقها اللاجئين السودانيين في بلدنا تشاد. فدي المواد الكبرى ومواد آخر كل مهمة ناقشوها. حفلة رسمية إن أنتانا نام إدات إنت الكمبيوتر عشان يقووا فوق الكفاءات إنت المعلمين بقت في الوزارة إنت التربية الوطنية إزدواج التلوة والتطوير المدني. الحفلة المساعدة دي كمان تنكتب في إطار المبادرات إن المشروع عن القوان عن الكفاءات للمعلمين النفذتا منظمة يونسكو وبدعم من الحكومة عن اليابان. الزميلة هجه هو حبيب عمر والتفاصيل.
3: عشان يقووا ويحسنوا جانب حن التعليم في بلدنا تشاد، في داسة وبادرة كبيرة كان نظمها المعهد الدولي لبناء القدرات في إفريقيا التابع لليونسكو، ودالي فايدها المؤسسات التعليمية المختلفة. بدت المناسبة بالكلمة كان قدمها منسق اليونسكو في تشاد ساليو ساليه، قال مشروعها دعم التعليم دا بدخل ضمن الشراكة القائمة بين الحكومة التشادية واليونسكو، ودالي عشان يدربوا ويأهلوا المعلمين. وقال المؤدات دي بتمثل خطوة مهمة بتجدد المدارس الوطنية وتزودهم بالمؤدات انت التكنولوجيا والمعلومات والاتصال، وبتطور جودة انت التعليم. كم من جانب أمينة الدولة في التربية الوطنية الثنائية اللغوية وترقية المواطنة الدكتورة غولاي كوجي، وقت ما استلمت المؤدات دي قدمت شكرها لليونسكو في دعمهم المواصل في جانب هنا التعليم في تشاد. زادت في كلامها وقالت الدعم ده جاء في وقت المناسب، ودالي عشان يرقي جانب هنا التعليم. نذكركم بكونه الدعم القدمات اليونسكو لتشاد بتكون من أجهزة كمبيوتر ثابتة ومحمولة أي البشولوها في الإيدين، وكمان شاشات هنت التدريب وأجهزة هنت الطباعة.
1: الوزير التصليح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتا كان قام بجولة في داخل البلاد، وصل في مدينة ماو أمس السبا وسوى ملمه المشاورات مع المسائل بروفنسيو هنا كانم بحضور المندوب الأمن للحكومة بجانب كانم هناك الجنرال إساقا كوتي ياخوب ورئيس المجلس بروفنسيال هناك محمد نور مالاي. في خلال الملمة كمان الوزير كلم كثير في ما يخص المهلات الريزيرف عن الدولة دا لابد قال يهترموها والناس يهترموا القوانين بتخص الريزيرف عن الدولة. بالجملة 32,722 مترشدة كان جلسوا أمس في الدورة الثانية لشهادة الامتحانات عن بكالوريا 2026 في جميع الأراضي الوطنية. هنا في العاصمة جمعنا كمان 11 مركز دا اختاروهم عشان سوفكم العملية. الوزير مكلف بالتعليم الآلي دكتور ستاكيوم باتينا كان نزل في المراكز ليسي ساكريكير وأيضا في الكوليج إيفانجيليك عشان بشجع المترشحين وبشجع الناس المنظمين كيف الامتحانات دي تمشي بصورة المطلوبة. في إطار المتابعة انت العمليات هنا الرسانسما هنا السكان بيسا من المنسقية هنا MPS وصلت في مدينة غوزبيدا. رديا معروف والتفاصيل.
4: في إطار متابعة وتقييم هنا عملية الحساب هنت السكان التالق للسكن والمساكن، وصلت منسقية هنا بيسة الدعم والمتابعة التوطع الحركة الوطنية للإقاس MPS لتتابع عملية هنا حساب هنت السكان. رئيس هنت البيسة أمينة الدولة في البنية التحتية وفك الأزلة هواء عبد الكريم أحمداي مع عدد من كوادر حنا المنطقة. بعد ما وصل إلى مدينة قزبيبة البيسة صوت ملمع مع القوى الحية بالولاية. رئيسة هنك البيسة هواء عبد الكريم أحمداي قالت الغرض من الزيارة يتابعوا عملية حنا الإحسان من قريب ويشوفوا النقاط من القوى والضعف وكيف يلقوا حلول ليستخلوا الأمل وضمان حنا نجاحها. في نفس الوقت قالت الحساب على السكان ده هو أساس على التنمية. كان المندوب العام للحكومة بولاية سيرة الجنرال صادق شدود دينجا رحب بالوفد وقال نجاح العملية دي تتطلب كل الناس يتكاتفوا سوا ويكثفوا الحملات من التوئية ليلقوا نتائج يساهم في تنمية الولاية. نذكر بكون الوفد سوا ملمع مع مناضلين على الحلقة الوطنية للإنقاذ MPS وكذلك مع جلالة السلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم بنفس الغرض. قزبيضة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: الساعة 7:26 دقيقة قبل ما نختم نعيد على أنابيم رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي نو قبل الأسيم جمعنا أمس الشيخ بعد ما جاي من الإمارات العربية المتحدة بعد ما قام بزيارة رسمية. مجلس الشيوخ ناقش وردوا أمس في المشروع القانون البخوص أن تعطي الإذن للحكومة توافق في الأوامر في خلال الفترة انت الإجازة عن البرلماني. الوزارة انت التربية الوطنية وإزواجية اللغة والترقية المواطنة لقت مؤدات من الكمبيوتر الجو فوق الكفاءات للمؤلمين. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة اليوم 25 محرم 1448 هجرية قرار الحكومة بكرة سنبخاري بمساعدة من المهندس يرنا إيف. وفي المراقبة الآن مدبالي متلم قيوس نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى. هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة والتيات قيلوا بالآخر.

0: guri salam wargo amma ha guri salam warga mara zene guri salam wargo amma bittel baga falla amma way bittel bizuru makka mara zene betki mi gabilna bejim enim sino hotidna asigedi lene mine jaba jab lena duta na khayfota kabira gurre delu gul markama kabira gurre golil banatama dagana harba misallako ragabi tamshi la khud barka amma o gudi salam warga mara zene gudi salam warga dadali e farud qanam zargo asigedi lene mine jaba زرايلا شال برد قلبه من المياري مشال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندا اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زول ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زول ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا الوزير رجل بقت طبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسة بجي سلاة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشى لطرق جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بجي رقبا أسيقادي لينا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في ملفي كسق أتفلطة أزاك الوالد شيلاتا بجين تسئي قال دي شيلي هدوه تيه دي بمسي بداب البيه دي كان جاقم تيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لن تساو كي قال انك تقادي ديولة سنين تقري سنت سبينا الزين ما لن تساو كي قال انك تقادي ديولة سنين تقري فضل قمقو قم كتل ولدو فضل بيت قم خنق مرتا شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك تقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك تقادي ديولة سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا الزين ما لك تسوي كي قال انك تقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين ما لك تسوى كيف قال انك السوقادي جيلة سنين شقري شوف الدقنا البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبينا الزين ما لك تسوى كيف قال انك السوقادي جيلة سنين شقري اسيقادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوق أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقيت منه كل قبك سبحة أما هو يقولي سلام ورقا البودة لا شدوسة بقيت فوق الكربات إننا لقيت سروة سبب في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شبت في الطالة تقولنا دكور همرة ثم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجم قاتلنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا عقيف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جدت تمانة حساب ملقى جدت تمانة حساب ملقى ويبارك بالججة قد جواده تبكر في الندى قد جواده تخرد القنقشة قد جواده تهل بقرة ويبارك بالقججة قد جواده.
1: هنا عزاتكم عزيز الوطنية الشادية قال ويبارك بالقججة, فالكلام ده اللي الزول الحدر عبوده يعني بقدر بعرف الكلام ده عشان يوري لي حاصل شنو في الحالة دي. فمستمعينا مستمعات إذاعة الوطنية الجديدة في كل مكان نقول لكم مرحب بكم من جديد بعد ما سمينا نشرة الصباحية مع زميل عبكر حسن بقاري, نرجع ونقر لكم البلاغات المفضلة. بلاغ أنا فرحة بلاما حسن عادم حسيني عثمان حسن موسى حسن عثمان هارونا آدم بابا هارونا أبكر عبد الله قنبو أبكر محمد آدم إيسى حامد آدم اللوان اللوان جدة الرئيس قال أبكر بلاما أبكر الشيخ يوسف شقيفات الحاج بلاما إيسا بشير بلاما توم محمود يوسف بلاما أبونا هارون أبكر اللوان عادم عثمان حسيني بلاما جدة عبد الله عمر قنبو جبرين الحاج عبد الرحمن جدة ورقة أبو شو رمات مؤمن دينيني

بلاما آتي ألقوني الحاج ألقوني يحيى ألقوني مؤمن بلاما جبرين ديدان موسى محمد بشارة جبرين الزميل هارون ساكن محمد السوم الحاج إدريسة والولي الحاج أبكر غومبو إبراهيم أستاذ جوجة أبيشو الحاج إيسا والخرسة بلاما عبا إبراهيم أبيشو الرئيس حسيني رمات بلاما حسيني في القاسم بلاما حسيني سنغورة بلاما غريمي بلاما هارون والموسى الرئيس رمات كيو بركة أحمد هارون حسن والغنبويا درسي إدريسة بركة والأبيشو الشريف هارون عائلة السليك يوسف أبو مريم أبا آدم محمد إبراهيم بلاما محمد آدم مكايلة اللوان وكلهم في شجرة ثلاثة أبا بلاما إما بلاما الحاج بلاما جبرين محمد سعيد آدم لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل وناس العرفة بمناسبة حنا عروس حنا أقوهم بلاما حسن آدم البقى يوم السبت والأزومة بتقى يوم الأحد في الجنين هن بلاما حسن آدم محمد تربيل محمد عبد الهادي محمد جبرين محمد أفندي محمد جبرين النور تربيل رحمة نجوان صندا نجوان قوي آدم حسنة جبرين آدم بشارة أبكر إبراهيم الحاج إيسى إبراهيم الحاج حسنة سعيد حسنة سعيد رماد سعيد كشلة آدم سعيد إدريسة أخي بلاما أخي آدم محمد يونس هارون يونس محمد جبرين عمر محمد بشارة كبة يونس دينيني آدم جبرين أجد إبراهيم محمد أحمد جدة رماد ساو سعيد جرمة جوجة طاهر رمات جبرين دنا جبرين أبكر حارون جبرين بركة محمد حسيني شيق اللوان جدة محمد أبدو آدم ساكن جبرين مينة مالو محمد بشارة كلهم في همدي مالو بشارة إبراهيم مكايلة تاني فكيه حسنة قنبو جبرين الحاج عبد الرحمن عمر في فلقة ساكن إدريسة جبرين أبونا وآيلتا في لاماجي والشيخ أحمد أقاي أبقاسي كلهم لهم الفرحة ببلغوا لناس الإرفي الداخل وبرة بمناسبة أنا عروس أنا ولدهم جبرين آدم محمد البقى يوم السبت والأزومة بتقى يوم الأحد في قليسنا في داخل هلي هن بلاما النور فربيل أفن النور تربيل نكرر بلاغ ده آدم محمد تربيل محمد عبد الهادي محمد جبرين محمد أفندي محمد جبرين النور تربيل رحمة نجوان سندا نجوان قوي آدم حسنة جبرين آدم بشارة أبكر إبراهيم الحاج إيسى إبراهيم الحاج حسنة سعيد رمضان سعيد كشلة آدم سعيد إدريسة أخي بلاما أخي آدم محمد يونس هارون يونس محمد جبرين عمر محمد بشارة كبة يونس دينيني آدم جبرين جدة إبراهيم محمد أحمد جدة رمات ساو سعيد جرمة جوجة طاهر رمات جبرين دنا جبرين أبا هارون

جبرين بركة محمد حسين الشيخ اللوان جدة محمد أدو آدم ساكن جبرين مينا مالوم محمد بشارة في هميدي مالوم بشارة إبراهيم مكايلة تاني فكيه حسنة قنبو جبرين الحاج عبد الرحمن عمر في فولغا ساكن إدريسا جبرين أبونا وآئلتا في لاماجي أحمد أخي أبغاسي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل والأخوان الداخل برا بمناسبة أنا عروس أنا ولدهم جبرين آدم محمد البقى يوم السبت والأزوة بتقى يوم الأحد في قلسنا هنبلاما النور تربيل بلاما جبرين محمد سرويدي أبكر محمد سرويدي عبد الكريم كبير النور محمد جرمة كبير جبرين آدم حسنة إدريسة جدة آدم جبرين عمر الدنو قال بلاما إما قال محمد مكايلة الجوني موسى قال ساق أفون سقي سيقة إساقة مكايلة مكايلة خالة كبير خالة مكايلة كبير محمد يونس جدة يونس عبد الله عمر جدة غريمة بلاما صالح أبكر تينا عبد الله محمد قسير محمد قرصة شيخ آدم قرصة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأخوان وناصر إرفي البعيدين والقريبين بمناسبة حنا عروس حنا وليدهم أبكر والبلاما جبرين محمد البلاما سرويدي البقى يوم الأحد أفوان البقى اليوم والعزومة بتقى يوم السبت في هلي هنقرق موتو هنبلاما جبرين محمد سرويدي والعزومة كمان تكون بحفلة هنديسكو بلاق حنا 40 عائلة عمر أتيه أحمد حسيني الحاج خالة أمباري أنجيني جدة حسيني أبكر إدريسة عبد الرحمن حسيني لهم الفرح لهم ببلغوا بمناسبة ببلغوا بوفاة حنا بنيتهم الكان توفيت والصدقة أنت الأربعين بتقى يوم الاثنين الجاي وبدا بشكر الناس اللي كان وقفوا معاهم الجيران وناس الإرفة الأهل بمساعدة ماديا معنويا في وقت وفا حنا بنيتهم اللي كان توفيت في كارتشي في كارتشي بوتل بقرة نكرر بلاقة عائلة عمر عطية أحمد حسيني الحاج قال أمباري أنجيني أجد حسيني أبكر إدريسة عبد الرحمن حسيني بمناسبة حنا وفا حن بنيتم والصدقة انت الأربعين بتقى يوم الاثنين وبدا بشكروا كل الأهل وناس الإرفة الجيران والأهل بمساعدة الكان وقفوا معهم في وفا حنا بنيتم الكان ساعدوهم ماديا معنويا والصدقة انت الأربعين بتقى في كارتشي بوت البقرة آدم ضي زيري وآئلة محمد أبا أبسكين وآئلتا ببلغوا لكل الأهل وناس الإرف والجيران بوفاة حنا بنيتم يعني آشي آدم ضي زيري الكان بقى السترة يوم السبت يوم 11 شهري 7/2026 بالساعة 7:30 دقيقة في كارتشيه اللي غزاز والسترة كمان بتقى في لاماجي وبنفس اليوم ده بكون الصدقة بعد صلاة الظهر آدم دي زيري وآئلتا محمد أبا أبسكين وآئلتا ببلغوا لكل الناس الإرفة الأخوان والأهل والجيران بسترة حنا بنيتم يعني آشي آدم دي زيري
البقة يوم السبت يوم 11 شهر 7 2026 بالساعة 37 دقيقة في كارتيه هيلغازاس والسترة بتقى في مقابر حنالا ماجي، والصدقة كمان بتقى نفس اليوم بصلاة الظهر. آخر بلاغ عن اليوم، إدريس جبرين عبد الرحمن قال موسى قال جبرين قال بشر قال محمد قال الشيخ جبرين إما توم جدة الشيخ الحاج بركة بلاما هارون عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن والأمت في السريجي السريجي الحاج حسنا جبرين شيخ إدريس أبكر دليجي إيساني سعيد جبرين آدم الشيخ غريما شيخ إبراهيم كولي ديبيتي بشارة كون بشارة شانكو الديبيتي بلاما إدريسا محمد جبرين وكيل أحمد إدريسا اللوان جبرين دونغوس اللوان فليجي حسنا ديليجي عبد الرحمن مكايلا الحاج حسنا عبد الله عبد الله اب كويوما البريفي جدة عبد الله البريفي جدة عبد الله اب كويوما ديليجي اجيت جبرين ديليجي حسيني هارون ديليجي بابا محمد رمات ابي رمات ابيت الشيخ السنوسي أخ الشيخ السنوسي الشيخ هارونا في الدردير آدم إدريسا في ماجريزي بلاما جبرين توم في ماجريزي بلاما جوجا في بطل في بلبوت الكونسي الكونسي عبد الرحمن عبد الرحمن خالة وهو كذلك في بلبوت الحاج عبد الرحمن أنغنو عبد الرحمن أنغودا في وادي دوم وعمر إدريسا في أبغويو شيخ حسيني هارون في ريزي الشيخ مكايلا ولا مومن في أمتكون الشيخ عبد الرحمن والمحمد في أمتكون الحاج جدة الحاج جدة عبدونغا محمد مكايلا في أترون الحاج محمد سليمان في أنجمينا الشيخ حسن وهو كذلك في أنجمينا الشيخ أحمد جدة إبراهيم جدة وبلاما حسن عبد الكريم في أم تكون الحاج آدم عمر كلهم في كسري الشيخ حسن ومتر الشيخ حسن متر في جوجولي الشيخ جدة جدة في جوجولي المير محمد حسن جلاديما وكل الديليجيات حن البريمي أرونديسيما ولكل البلامات وكل الأهل وناس الإرفة وبالذات للأسرة هنت السلامات والبناسات والأسلة والحمادية بمناسبة هن وفاة هن ولادهم بوفاة أنا ولادهم كان توفي يوم الخميس والصدقة بتقى يوم السبت في كارتيه فرشة.

مستمعينا الإزار الوطني الكريم، نواصل بباقي بلاغتنا. الشيخ ترنا دربان أبا موسى هارون، عبد الرحمن هارون أنغاري موسى، إما آدم محمد بني بلاما درما جبرين، الحاج أبكر أناكو دليجي سعيد النائم، قال قرصة الحاج جبرين موسى جيت نكور دليجي صالح قرصة النور تربيل بلاما محمد أقي بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد سعيد بلاما جدة كولو بلاما هارون آدم بلاما دنغوس دنا الحاج مومن حسن الحاج مومن حسن الحاج هارون بشارة الحاج محمد يونس تراب الحاج محمد هارون غوني النور عبد الرحمن محمد سوق بلاما آدم مكايلا تجاني دنغوس آدم أقي الحاج عبد الرحمن بلاما جدة بشارة عمر أبو بكر بلاما جبرين إما بلاما مختار جيمي محمد آدم بلاما عبد الرحمن أبو بكر بلاما محمد الضيف بلاما شين جبرين الشيخ محمد أمبار الشيخ محمد أمبريا بلاما كويس آدم دليجي دنا مليمي دليجي عفوا دليجي دنا مليمي الحاج جيت عبد الله بلاما محمد إفين بلاما حسن يونس علي أحمد بلاما عبكر توم بلاما غومبو دنا بلاما بلاما جرونا رمات بلاما حسن محمد بلاما عيسى بشارة بلاما حامد جرمة بلاما بشارة عبد الله بلاما جبرين نصر شيخ عمر أبشنب بلاما سعيد أبكر بلاما محمد إما بلاما إما ناكس بلاما جبرين غورو الشيخ إدريس أبكر بلاما عمر أبكر بلاما جدة بشارة بلاما علي عبد الله شيخ بشارة سعيد مالوم آدم أنكو عائلة الحاج حسن جديو عائلة موسى حمزة عائلة حسن الركا عفوا عائلة حسن أبكر مالوم آدم موسى عائلة الحاج وولد أبكر بلاما محمد أبكر محمد أحمد عائلة جوجة حسيني الشيخ محمد علي الحاج عثمان أنغاري عائلة آدم غرو اللوان كشلة دنا دينيني شيخ آدم أجيد اللوان عبد الله بيتان عبد الرحمن قال الحاج محمد الحاج محمد عبد الرحمن عائلة الحاج بنانا الحاج بناما عائلة سمجدة الحاج عبد الرحمن حسيني عائلة أبكر موسى عائلة حسين والزرقة عائلة جدة آدم الحاج عفوا بلاما جدة هارون بلاما عبد الرحمن بركة الحاج جدة بلاما حسيني النظيف عائلة الحاج آدم إما أخي درمة عائلة إما نصارى عائلة آدم قد آدم قادلة عائلة إمران عبد الرحمن سعيد بلاما محمد دنا عمر سعيد آدم علي الحاج آدم بلاما محمد جندي محمد عبد الرحمن محمد أنجيني لهم الحزن بيبلغوا لكل الأهل ناصر إرفي الداخل وبر بوفاة حنا ولدهم وأبوهم محمد هارون المعروف بأبو نائمة الكان توفي أول أمس والصدقة بتقى اليوم يوم الجمعة في هلهن أمبلولويا هن بلاما آدم مكايلا هارون. نرجع نكرر بلاغ ذلك تاني مرة. الشيخ هارون دربان أبو موسى هارون عبد الرحمن هارون أنغاري موسى إما آدم
محمد بنية بلاما درما جبرين الحاج أبكر أنكو دليجي سعيد النائم قال قرصة الحاج جبرين موسى جد ناكور دليجي صالح قرصة النور تربيل بلاما محمد أقي بلاما عبد الرحمن حارون بلاما محمد سعيد بلاما جد كولي بلاما حارون آدم بلاما دونغوس دنا الحاج مومن حسن الحاج حارون بشارة الحاج محمد يونس تراب الحاج محمد حارون غوني النور عبد الرحمن محمد سوك محمد سوك بلاما آدم مكايلا تجاني دونغوس آدم أخي الحاج عبد الرحمن بلاما جدة بشارة عمر أبكر بلاما جبرين إما بلاما مختار جيمي محمد آدم بلاما عبد الرحمن أبكر بلاما محمد الضيف بلاما شين جبرين الشيخ محمد أمبريا أمبري بلاما كواس آدم دليجي دنا مليمي الحاج أجيت عبد الله بلاما مؤمن إفن بلاما حسن يونس الحاج عفوا إلي أحمد بلاما عبكر توم بلاما غومبو دنا بلاما بلاما جيرونا رمات بلاما حسن محمد بلاما عيسى بشارة بلاما حامد جرما بلاما بشارة عبد الله بلاما جبريل نصر شيخ عمر أبشنب بلاما سعيد أبكر بلاما محمد إما بلاما إما نكاسة إما نكاسة بلاما جبريل غرو الشيخ إدريس أبكر بلاما عمر أبكر بلاما جدة بشارة بلاما علي عبد الله شيخ بشارة سعيد معلوم آدم معلوم آدم أنكو عائلة الحاج حسن جيدل والد بكر اللوان جبرين دليجي محمد إجالة دليجي أخونا بكر دليجي موسى آدم عائلة محمد آدم عائلة جوجة حسيني الشيخ محمد علي الحاج عثمان أنغاري عائلة آدم جرو اللوان كشلا دنا دينيني شيخ آدم أجيت اللوان عبد الله أبيتنا أبيتان عبد الرحمن قاتي الحاج محمد عبد الرحمن عائلة الحاج بناما عائلة الحاج سمجدة الحاج عبد الرحمن حسيني عائلة أبكر موسى عائلة حسيني والزرقة بلاما جدة آدم بلاما جدة حارون بلاما عبد الرحمن بركة الحاج أجد بلاما حسيني عائلة آدم كيدلة الإمام عبد الرحمن سعيد بلاما محمد دنا عمر سعيد آدم الحاج آدم بلاما محمد جندي محمد عبد الرحمن محمد أنجيني وجميع الأهل ببلغوا لكل الناس الإرفة والأخوان البعيدين والقريبين بوفاء حنا أقوهم وأبوهم محمد هارون المعروف بأبو نعيمة الكان توفيا أول أمس والصدقة بتقى اليوم يوم الجمعة في هلهن أمبالالي هن بلاما آدم مكايلا حارون نرجع ونواصل ببلاغتنا المفضلة البلاغ ده كان قرينا لكم ونرجو نهدو كان قرينا ما كويس إدريس جبرين عبد الرحمن قال موسى قال جبرين قال بشر قال محمد قال الشيخ جبرين إما توم جدة الشيخ الحاج بركة بلاما حارون عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن والإمت في السرجي الحاج حسنة جبرين الشيخ إدريس بكر دليجي حسيني سعيد جبرين آدم الشيخ جريما الشيخ إبراهيم كولي ديبيتي بشارة شانكو الديبيتي بلاما إدريس محمد جبرين وكيل
أحمد إدريسا، اللوان جبرين دونغوز، اللوان فيليجي حسنة، ديليجي عبد الرحمن مكايلا، الحاج حسنة عبد الله عبد الحاج عفوا الحاج حسنة عبد الله أبكويوما في أبكويوما، بريفي جدة عبد الله أبكويوما، الشيخ هارون في أدريدير، آدم إدريسا في مدريزجي، بلاما جبرين توما في مدريزجي، بلاما جوجا في بوتالبقرة، الكونسي عبد الرحمن قيرالا في بالبوت، والحاج عبد الرحمن أنغودو في وادي دوم، عمر إدريسا في أبكويوم، الشيخ حسيني هارون في ريزي، الشيخ مكايلا ولا مؤمن في أمتكون، الشيخ عبد الرحمن ولا محمد في أمتكون، الحاج جدة أبدنغا في الحاج جدة أبدنغا محمد مكايلا في أترونا، الحاج محمد عبد الله في أنجمينا، الشيخ حسن أخونا، والشيخ أحمد إيسا، بلاما حسن عبد القادر في مدينجين، الحاج آدم عمر في كسري، الشيخ هارون متر في جوجلية، الشيخ جدة دوشوش في جوجلية، المير محمد حسن في غلاديما في غلاديما، الشيخ عفوا معلش المير محمد حسن غلاديما، كلهم في الديجيلات، ولكل ديليجي حنا البريمي أرندوسيما، ولكل الأهل لديليجي إبيت محمد في أدرجة، والشيخ بشارة آدم إيسا في أمسينيني، ديليجي رمات حسنة في ماجوري، الشيخ حسيني موسى في مالاديا وفي تراب الكاميرون، ولكل الناس الإرفي الأخوان والجيران والأهل حنا السلامات والبنيسات والإسل والإسلة وحنا الحمادية بوفاة حنا ولدهم الحاج قال جبرين الكان توفي يوم الخميس وصدق بتقى يوم السبت أم باكر في كارتشي فرشة كاري تروح.

شلوبة الدقيل يرنعي في الهندسة الصوتية. محدثكم معكم جلال حسين يحيى من الإذاعة الوطنية الجديدة يا إذاعكم إرنتي. بالفاصل نقول فوق صباح سعيد لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا، بالأخص لأصحاب التكاسة والقارات وبالذات لكل أصحاب الدكاكين حاليا قاعدين بيتابعونا في داخل الكارتي وضواحيها.

لوبيت الدجال مرسومة رسم كادي كلوبيت الدجال ذكر لكل كادي نرجع نسمع فاصل خناي تاني يرنيف ممكن نلقوا الفنان عبد الله حسين جيمي بقول لنا المحنة نقول المحنة للجميع ولكل المسلمين الحالين قاعدين بيتابعونا خلي يكون محنة بينا لكل واحد بعيد وقريب كبير وصغير من شمال جنوب شرق غرب وسط كلنا عنينا واحد بس يا السلام لو كان ما في محنة كيف نقدر نبني يا أهلنا

المحنى يا المحنى، ما بقي لنا بس دقيقتين عشان نقادر وخلاص الوقت تم والساعة دقت. ممكن نقول لكم باي باي للمستمعين. لو كان الأمر عافية نتلاقوا معكم في وقت تاني عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية HD 94.5 أنما. خلال 75 دقيقة خدمانا وخدمكم المهندس يار نعيف قدام الألف البطن أمام الكونسيل. الكوردوناسيون هو كمان سيري ودايما واقف مونغرا جايوس وبزيجي شيل القيادة بعدي أنا طوالي مباشرة. أنتم المستمعين معنا وأنا معكم لبرنامجكم القسم العربي الدارجة تلقوا بعدين في الليل مع الزملاء. بدأ نقول لكم من جديد أهلا بكم، محدثكم جلال حسين يحيى. ما بس نقول لكم قيد عافية لكن متابعة سيدة ما بقي برامج عن الإذاعة الوطنية الجديدة. إلى اللقاء، باي باي أو تشاو.

شكرا تشابوي غابرييل، شكرا. دقيت تروح راديو تشاد إذاعة الوطنية التشادية مقصاصو دقيقرتا عاصم جمينا نفسا سا ترنانشان ماتكا شونال سي منتابي ترونيا رو جميني روسي نفسلي انبار دبريو تسيري كارماشيني نشر زيني بلغينا كوما رئيس الجمهورية بو دوليني مارشال محمد إدريس ديبي إتنو don or ngamena muntag kardka or kam ba ziyara de la rasmiyan batarnyo dawl saungtdeti imarat arab unidete lenine ngal wukutchinde detin dala bo dawlne ndamun jaryo to raise in imarat in dawl saungne jalalat sheikh mohammed bin zayed al nahyan نمرن دي أول دلا نمرن غالب راسن تي بانن دلا دي تانن دلا غالب مارشال غد إن مارشال كونيا غد با دي سنغالن محمد إدريس دي بيتنو شاورن دلا مسائل غن دي ببونغ دي ريونغن دمني و شاورقني تألاقن دي أوتو رسميا نشان كتوغن علاقن دي دان دول جات دول ساوغن دي ان امارات كتوغن توقن وقت ارنجميني نانن دلا رئيس الجمهورية دي با ناشيني دلا مره برمي منيستر سفير علامي حالينا نون بو شف دي تا ماجور جنرال ان اسكرغن و آداغن دي ان هاكومن مره منيستر ديتا سكرتير جنرال غالبي راسنتي شيف ديتا ماجور بارتيكولير انو رئيس دولني نون ديريكتور ان كابينيت سيفيل نايبي نون سكرتير بارتيكولير نايبي نون مستشار ان امني ام نون لامري بوني مير بوني ان اسيم جامينيني ماتغريبا ناشر رئيس دولني عشان كيليني بارخالو ريني ترين جامينا رورفو نفسلي ان بار دبريو سيري كارماشيني ديريكتور جنرال نايب ان كومونيكاسيون دو تونغال بي راسنتي ناسور نوجوتي نندلا مجلس ان شوق ني تاغ ندامني و ديغني غال نابرن دي ترينا بني ني رو خميس رورفو نفسلي مشرو دي ان لاين دي كندرنغي كاتلا كاتلامين دي تيلينغ ني ان حكومني اشانك ناب دوغي ordonnance de utne ngal certain de ganger nge ba koni navrio de teler nge in parlement gne unun yani raha in navrio banendala qarar de tarangendala shangal line de utne wukut vacances de teling ne ashan ijazen de tarangnin ka akat kundoge o ka ba dog dustur in dawlanti banendala malamne de tarnine rais in majlis in shuq gne yabde agat ka malamne docteur harun kabadi nindala de amar bone de toñ tar nasarne médiateur de la république sal équipe zabo tar malam fine tagro khamise ndamuntu murasil khas de telingine de cop khas in secrétaire général in umul mutayda de tout soudanine de toñe pk avisto orni o nakhskni masail gende rune achan ko togon doge ala khande utne o kargan halal kaske tam mushkil dendel rondzing de refugee gne wal dara la jin gende sudan gende utun tarnang chadtene malam rasmiyan inden dogo kolkhuge jihazge achan indi in tadrib darapun doge mushilo kongne muro alarbne rorata ناف سلي إن بار دبريو تسيري كارماشيني وزارن دي انتربية الوطنية وإن غراي فرانسيني وطتار ساوني واساقنية دي تامنية فينيني باورن جهازجي أردناترجي پورتابلجي نون أردناتر إن مكتب جن دي تيلي رنجي تابلت جن ديني پروجكترجي تابلو جن دي عشان كاين دوغي نبرن دوغيني غار كولو أورنجي عشان كنابن دوغي banandala shan mashru de ko togon doge kolkhong de ingraing in mushilo kongne de togruk dala UNESCO
de Oscar Amdala Hakuma in Japone. Nindala ministri in Arde win sakane de teline in rigote Mahamat Asilek Halata. Yadala utu mautreting al kadri in lawin de tri langal daw ngal darati banindala rokamise rokamise barwa ndam tar malama shawarkni tu masail gendu tun detne de tun kanemti delegue general ini hakuma de tonya general Isaka Koti Yakob num reis in majlis in geger in tarnang mawe Mohammed Nur Malay num malama de tarangin dala ministre akatka ele fursun de ongin dala ke kain mashakil in tarnang ard de tri na bnyine hakumune lazim ke ihtaram kun fursun de in line de telereng but dumoto carrio sicili carrio nin motrashin gende taranya dortan de in intihanat in baccalauria de in naf mashain bar dubrio siri kar machine gal tarnang chatmatka jamene nanen dala markaz gende kalko tarandoge intihanat gennen markaz sicario tano torfurungi ashan ke nangeng ko nomini o ke taram bag tanene minister in grai alene docteur sitak yambatina beni ya ko nya ba deti ba kay nangende utungal markaz de tonya centre lycée sacre coeur nun collège évangélique ashan ke shajja khirge tam intihan de tri taranyine moko sa son de giga sikar son gal studio in radio de studio motone ni nashar zain troñine ro jimine ro si nafsili in bar dubriot suri kar machine de jang nashar dala lionel nomengar digana xingi don singi ron si omonse Omar Idriss Omar.

يا بلدي يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقك وما يتكوين. يا نجمينة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية التشادية تقدم لكم حلقة بموضوع كيف يكون استقبال المرضى في المستشفيات العامة والخاصة. وأننا حاليا في المستشفى المركزي، معانا أحد المرضى، نسأله عشان يورينا كيف تم استقبالهم في المستشفى.
1: الحمد لله جيت وتم استقبالي كويس، لجوني بالطريقة الصحيحة، جزاهم الله خير. إن شاء الله
0: إن شاء الله سوى لكم تحليل.
1: إن شاء الله سوى تحليل راديو، سوى تيلي، سوى لي كشف ندم، وغير برجة إن شاء الله التحليل بقى برجة اللي زرتها.
0: من بداية ذهاب أول مرة جيتوا ده استقبلوكم ده كفوت ولا استقبلوكم أول بعد ده
1: كفوت؟ عشان أول استقبلونا بعد ده كفينا تسوينا تحليل، ده بشغلي يومين، والشيء الناقص كما شفته صراحة الحمد لله الأمور ماشية تماما إن شاء الله.
2: الله الحمد لله. جاي من هناك قال لنا تعالوا مستشفى سنترالا، قالوا لي يقدر يستقبلوك أديل ويخدموك، لكن المهم أنتون القطاكد وأنتون الأرض الناس بحين يبين الدواء ويجوا أتعويبهم. الحمد لله يعني قابلونا واستقبلونا ما شاء الله، قدمونا مرة تريهنا من مسكة الحمد لله علمت.
0: والمريض هو مردان بشين؟
2: المردان ده هو ده هسه بقلبه أول كده قام يقدف دم ويسبب دم، ده سبع البداية، وهسه كل قلبه ده قلبه زيادة، لكن من سووا له العملية الحمد لله سووا له دواء وكاسة فدا رسلتان الدم ده، بس كان أنتوني كان منفتش الدواء.
0: وشنو أنت تطلب من المستشفى كي عشان يوفر لك زيادة كي أكثر؟
2: الله نطلب من المستشفى ده شيء كده دواء نام ده بس قاسي، بس شغل آخر ندورهم ينقصوا لنا الدواء ده، بس شيء كي قال ينقصوا لنا الدواء ده قاسي، لأني جاي من برا ده قاسي ما أنا مرة.
3: الله الحمد لله من جينا ليا كان دواء ساكت ما ينطونا كله، كان بيقرزنا كله من جمنا اختيروا الدكاتير واقفين.
0: أول كيف إرجانس قبل بيتو؟
3: أي أول كمين في إرجانس أي قبل هولونا هنا ودوه في بلوك شقوه، من شقوه كان جابوه هنا.
0: ده كان كيف سوولا تحليل إرفو مرادا؟
3: أي سوو تحليل إرفو مرادا قبل شقوه.
0: لين ده شنو
3: مرادا؟ مرادا والله مرقو شغل مش اللام لام كي إرق إرق دول كي مرقو. أي آمين يا رب العالمين.
0: دول تقولي للمستشفى كي كان بنتو ده يوفر لك شغل بدل لك قاسك؟
3: والله أنينا دي هي جينا لشغل كان ما يبقى قاسك في وقت، نعلم ترقد بخانوا في ليلة وقت تلبس أجرة 2000 راس سرير دواء يكتبوا لك أردناس 5000 6000 دلالة مسكين ده ما تقيل مرة واسي. والله يساعدونا كان بدواء ده وانتو بوتو أنينا ده ننتوك ساكت كله يبقى، لكن سرير بس ب2000 ريال يومية داو ينطق أردناس تبي هذا ما تجيل سلم مسكين. بس عشان جد أستلم أمي إذا مشان كفينا 6000 قال على السرير، وين نقدر أننا نعونك في بيا على داو دول اللي كان تشلو ده نعونك، وكل عصر في حالي ده أنتنا أردناس مرقنا ده داو على 5000 بينا في سيد ما ورنا ما خلا 5000 ذي قصروا يشلو 2500 خلينا كل ما قاعد يسود. بس ده شارج ده أننا ما شفنا شيء أنا نشاله. نطلب من حكومة ولا من الدكاترة؟ يا شكر لهم كثير، نار من تكام مردان من جيري عالجوك كم بحقه كله عالجوك ده محاله، بس ندوره ده بس وافكين في راسنا السيدة.
4: والله الاستقبال كويس جدا، وحس يعني أحسن من أول بكثير، لأنه حتى في بداية مدخل كمان عملوا يعني خطوا ناس بيشرف على الناس الزائرة لسه الدابة يدخلوا ما يعرف المحلات ده، كتبوا يعني توجيه، شفت في لوحة كده مكتوب عليه توجيه، الشغل ده ذاتك عجبني مرة واحد عشان الناس الدابة جاء كما يعرف كله يجي لهم يوجيهم، شايف إنه أحسن بكثير من أول ما شاء الله. كان جدا اللي ما وصلت، كان وصلت لقيتهم ده كله يحاول يخدموك إن شاء الله.
0: وأنت مريض ولا جبت نادم؟
4: لا أنا جبت نادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله استقبالهم كان كويس.
4: لا استقبالهم كويس، ما في أي مشكلة الصراحة، استقبال رائع جدا يعني.
0: مش الضمان الاجتماعي؟
4: لا نحن عايزين جدا، بس ما عندنا ضمان اجتماعي.
0: ما عندنا ضمان اجتماعي دي كفي 100% ولا عندهم؟
4: لا بنت كفى على حسب الميزانيه حقهم الموجود 100%، يعني نقص ديسكاو ما نقص ما شفت.
0: شنو شغلك تطلبك من المستشفى عشان توفر له؟
4: والله نتفضل ده انه الى الان بس يوفروا الاشياء المهمه الرئيسيه، برغم انه موجود مثل المختبر والاشعه ويكون الخدمه سريعه، بدل ما يكون يعني تلقى او نقص في الموظفين اللي يعملوا بالنسبه للتحاليل او بالنسبه للاشعه، لما واحد يجي يقول لك تعال بكره او بعده او هنا، يعني يكون خدمه سريعه وخفيفه. ده نتمنى الاداره يعني، لان المواطن انه يجي من بلد اللي يجي من محافظة تانية يجي من منطقة آخر، تيجي تعمل تبغى تسوي الراديو تيجي تلقاهم الإشاعة يقول لك والله خلاص حس حاليا كده ما في

0: وقبل لو بكره او بتاخيرات زي ده نطلب من الاداره انهم يحاولوا انه يخطوا الفراغ ده.
1: اليوم عندي 4 أيام.
2: اذا ما عرفتش
1: انه مرضي السكري.
2: سكري ده من طول ضربات والتهاب؟
1: لا، سنة ونص.
2: تعبت قبل جيت المستشفى؟
1: ما متشفي ده، مشيت اولا جمعنا بلاله العام ده وقبلت السنه كلها درد ده كلها، جيت اتيه تمشي شهرين وبشي عافي قبلت وكان غادي في العرادي والصدقة مالي عوارة في الأصوعدة عوارة دي تعباني وراسي والصدقة جيتيني دي عندي 4 يوم ده.
2: وجيتوا استقبلوك كيف ناس من الأبطال؟
1: استقبلونا يا دين وهي دخلونا في الأبطال.
2: تقولي تدوى ده هسي شيء آخر
1: لك؟ لا شيء عافي
2: تدوى وربطوك هسي جيدين كم يوم هسي
1: هنا؟ عندنا 4 ليلة هنا ده.
2: دواء
1: بس ولا؟ دواء بغسله.
2: هذا شيء
1: حصلت إيش؟ شيء عافية.
2: شنو تقولوا قرأت من المستشفى؟
1: المصاريف جلدة مقصرين، والفي إيدنا كورق خلاص طافي 4 يوم ده، الفي إيدنا ورق مرة واحد.
2: وهم الأثنين ما قصروا لك شيء سعيدك
1: فرق؟ أنتوا اللي كي مصاريف الله أكل الله كده الشيء كله، ما أنطونا وما وصفونا بشيء.
3: والله يستقبلونا كويس، أنا جينا دمنا متيمان عندنا أساق 15 يوم، لكن قاعدين بيشتغلون كويس مرة واحدة. عندنا دجر تطلقونا قبلنا البيت وبتانا مبارع أخيدة حسا أنسا جبنا صدر ده عند وعي قال جاء صدا قررنا الدواء وقال بسولي عملية بجبد الخواب لكن لسه ما جونا، يقال بجوا لكن لسه جيانك ما جونا على قول الألمي دوس ومرة خلونا.
4: ومن ناحية المادية
3: والله المادية آخر هذا شيء ما في شيء ما في. قال الدواء ده قررنا بس نبوع عسك وعسين 15 قررنا بس نبوع طوالي ما نقص لنا اي شيء. والله لما تشفى ده دول اليوم شيء في جيده من بعيد، اليوم القروش ذاتك الدواء غالي، قروش ذاتك القروش خلص مننا ناكله فوق والدواء فوق ده حقنا كله كمل. لا بس لا يمكن منين كله كمل ما عندك ودان مريض ولا بتخلق في الباصر بس تقدر تعالج نانك يا ضل حاصل.
5: مستمعين ومستمعات الكرام، سميتو آراء. أنا بعض المرضى والناس القيدين مع المردانين في المستشفى المركزي نسمو
6: هنجنغاروم
5: رئيس هنا القسم من الطوارئ أي الإرجانس في المستشفى المركزي. يعني نجينا دا ندور تعرف للجمهور كي مردانين دقات استقبلهم
6: استقبال لا يبقالنا أننا دا مش للإلاج معناتك اليوم المردان جاء واستقبلته كويس. يعني أدوية كل لسه ما أنتت في ناس بيجي سخلة وجراس وشنو كان جاء ولقي استقبال دي اللي يعني لسه انت كمان تيت الادويه كي المرض ذاته كله ما في خلاص وقلبه راقد. حتى بعد ذاك من نشوفه كان نصول تحاليل دول وشنو. وبالنسبه لاستقبال الاسانين التشاهدين نهجي فوق انا في المستشفى يعني نشوفه مش يعني بكان ما ناس بوجه فوق كتير وعندنا التشاهدين موالفين يعني كان زول مردان نقوم كلنا قريب 10 كله جارين وجايين واي واحد بدقش. والاستقبال لا ببدا الناس بيقولوا في المستشفى الناس ما يستقبلوا الناس كويسه معناته ما لا يعني زول القائد في البورت الفيزيل ده وزاته مع الدكتور ده يعني هو كله من الناس في العلاج يعني الاستقبال كان كويس في الطريق في قسم الدرب يعني المردان كل جاي بلا المشكله والجاي ما يكون جاي برايته لكن الناس بوجوا قرب 10 ولا شنو ما المردان واحد بوقفوا من كل خلاص يعني للقرد بقول له يا قرد ساكت بدك شو بحرج ما وخلاص جايين ده يعني دمهم خلاص فار فوقهم هناك من جودك من دخل اي دكتور دكتور وانا نشوفه ما كانوا قاعدين كان الناس بفكر بشوف يعني المردان كان جاي الواحد بالبيت بدخل ماء في عندنا صوبات انا ريال وشنو كله لكن كان واحد جا دخل والتاني تاني جا جاي ماء الواحد جاي ما مردان وواحد بمشي بيجيب الادوية وكده يقل لنا الشيء الصحي لكن الناس بجو كده وكثير في المردان كان جابوه تعبان زيارة ده الناس يعني جارين بدوكش بس اي دكتور شيفا ده شوكي فلا بدوكش الا جان من مشاكل الدكتور بدور لا راح عشان مستقبل مردان ده براحه قول بقدر بس على شنو ولا كم ما بقول كل بقدر بيكزامينه بشيفا شنو المشكله اللي جابها فوق دافع انا المردان ساق وانا الاكسيدان كمان من الاكسيدان كان والاهل قالوا فلان سوى اكسيدان مني نك داكسين ده بدوكش طول الفقاش من الدرب وكان جود حقهم ده بس المهم وعنينا كمان في الاستقبال اللي عندنا شيء وايد فيه يعني القرون لنا ورانا لفير روش جون النوار يعني فعلا يمكن ان يكون مرضان ده جاء والاخر ده وايد يرجان من الاخر. ما يرجان ده جاء اول، بعد من جاء اول هو شفت هنا ده ما يرجان زياده، وشفت الجد الثاني ده يرجان وخلاص. من قالوا لك انت هل ده تخليه تشيل اليرجان بعد ده ترجع له؟ كان زميلك واي اخر جاي كل تكلمه جاء وقنا عنين يعني تربيتنا بس ما كويس ده، بس الاستقبال ناس بحج بجاي بنتو خطا للدكاتره ودكاتره كل بنتو خطا للناس، وكل سوء تفاهم يعني جهل، بس جهل وطريقه ما تتفاهموا فوق بس ناجي في صوباتنا للاستقبال.
5: وفي حالة طوارئ مش النادم كان تعبان جدا قبل استقبالك؟
6: نادم كان تعبان جدا، اولا شيء كان جاء ودخل عندنا في ناس بالانقردية قاعدين يستقبلوا يجيبوا، بعد جابوا نكزامينه ونشوف شغل نسو كتير. بكان واحد ده بس الناجل الأحل ما بقلونا عشان بكان واحد مردان جدا ما معروف ممكن ولا شغل الدقيت ولا كم مكان شغل السكر يقتالي ولا ناقص، يعني فرصة بنتو للدكتور كبأكد شغل لما أي واحد بأسر كوا الدكتور كله. بكان واحد فيها ناسنا بدخلوا بوادين بوجي بالصلاة، ودول كان بيجي بالصلاة ولا شنو عند مريض ولا مش شغل حادث، وربو جاء واحد جنازة كله بيشرجوا بعدين بيجي لأنه من برا كبقولوا إرجانس بدول الريان ماشاء الريان ماشاء الدكتور بودي جد دكتورنا كبت بمشاكل كبت وكالريان ماشاء ولا جارين دور الريابت بمشي. هذا المشكلة أنا كما كان إننا نستقبل كمردان تعبان بيجد أولا شيء نشيل التنسيون أقوى شنو نشوف ونأكل. كان هو تعبان ده أولا شيء اللي بيجي لنا أول فرصنا نأكل بزول لحل سكر ما ناقص. كثير من الناس اللي بيجي تعبانين ولا سكر ناقص ولا واعي سكر قام طلب الزيارة منهم ده نقدر نشوفه ولا مشكلة إننا التنسيون.
5: والناس قديم إشاعة يقولوا قال كان نادم جاء أول ده مرة ده سكر ما يشوفك بس يقلق ليه ألمي، وأغلب الناس قاعد يموتوا بسبب
6: لا كلام السكر ده الناس بعجوا كتير. كلام السكر ده يعني الناس ما بفهموا هلا جلوكوز اللي بقوله ده زيرو سينك. الزيرو سينك ده أنا نيني للناس اللي عندهم سكر كله المهم لهم السكر ده بالمهم. سكر التالي ما عند أي خطورة زيادة من الناقص. الناقص ده عقول كنا الروقة التي تشيلوا لها ذاته كل ما بيشال زول عند سكر بجي ننتو سكري في ننتو سكري سكر بقوله ما بعلقوا لها ما بأكلوا لها كتر عند سكر وشو عند ماسي هسا كان نادم جاف التواري ناكل عنينا نشوفه وعندنا لنا علامات البوسب لنا بكونا نادم نجرة ولا شوكولا سكري ده عند لها ده علامات فيها. طبيب كي كان جد في راس المرضان نتعرف فيها علامات نقدر نفوسه فوق المرضان نعرفه. وعندنا تجور التس انا سكر دم اي زول نسوله زول كان جاء بقول لك من دم انا حاج ما بشي نصالوا من التاريخ عن المرض هل عندك سكري ولا حالك عندهم سكر اللي بقول له ريديتير ده في ولا ما في. وكان زول جاب التعبان مش لو تك انينا من فحصنا اولا شيء بيجي رانينا الكاتيتر ده نشيله نقول له فواد سكرتي الفواد سكرتي تجور اننا نشيله بالصالح والناس ما بعرفوا الجلوكوز ونو لقدنا درب ونو خطينا ده السكر ولا ملها ولا شنو ده ما بعرف. انا مداي زول عند سكر خلاص بمشكو وايد كم فيلم بعرفنا دم عند سكر من جو وارتسينا التست كتر سكر ما عنده اللي يقول السكر ده خلاص مشاكل ترو ما بعرف قدر السكر ده وايد بيقول لنا نرفع السكر سكر ناقص ده الخطوره قبل بالزياده. يعني
5: قاعدين في التوارد قدامنا الاجتماعي اسكي عندكم اول نادم يجي سواء ده اسكي ببلاش زمان كده وهسه في
6: ولا والله ادويه بقولوا ادويه انا الغراتيتي وشنو ده والله بارتو كي يعني كان نقول لك الغراتيتي كقاعده في رفي الغراتيتي ما قالوا شنو الغراتيتي ده هو ديفينير ذاته كله الغراتيتي ديفرنا قال السيزاريان تروماتيسم كرانيي او بورسور دي سيربان دول كله ورو. وانينا في غراتيتي كل عندنا كيت اللي بقول لك كيت انا لا بارول يعني ده انا المرض بطني وانينا كيت اقول انا درين توراسيك زي الناس كان تعنو ولا شنو يمكن بدوسوا لا تيو ده هني بمرقو وعندنا كيت اللي بقول كيت انا الفراكتور الناس اللي بجو كيت انا عندنا الكسر كله بشنو. يعني الغراتيتي ده جاء والدواء حق الجرى بقص اي زول بايتاب حق الماشي فوق زي الناس بقولوا غراتيتي ده غراتيتي موجود واحد بجي بشغل كرسي ساكت ده في الشهيد مش المستشفى الخبير ده ما بقدر بجي سنتر سنتي دول تشيما دول بصول والعالم كله إني أسانينا في الشهر نسجلوا تقريبا 3000 المرضانين يعني ما مثل الزمن أن جمعنا وصى بيجي وسي وأي مرضان كان قايب يقول أنا ندور ماشي إلا لبتان للسنتر.

الحين المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا اليومية اليوم الجمعة 25 من شهر محرم لسنة 48 و400 الهجري الموافق 10 من يوليو لعام 2026. مستمعينا الأعزاء، فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وإثر ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. مستمعينا الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45، وخلال هذه الفترة يخدمكم هناك في الهندسة الإذاعية الفني تشابو غافرييل، وفي طاولة المراقبة حسن عديفة، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. بعد هذا الفاصل القصير فنواصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم، تشير ساعتنا الآن إلى 6:00 تماما داخل استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. وإلى حضراتكم نشرة 6:00 والتي يقدمها الزميل عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير أدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي اختتام أعمال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية الأولى لمجلس الشيوخ لعام 2026. كان ذلك بحضور رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي ونائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء سلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وغيرهم من المدعوين. في خطابه الدكتور هارون كبدي عدد الأنشطة والأعمال التي قام بها مجلس الشيوخ خلال الدورة العادية الأولى، كما دعا السلطات العليا والشركاء الداعمين إلى تضافر الجهود من أجل توفير مناخ سياسي يسوده الهدوء والانفتاح.
2: منذ نحو 15 عاما تنعم تشاد بوضع متميز جعلها واحة للسلام والاستقرار وأرضا للاستقبال والضيافة في محيط إقليمي تصف به الحروب والأزمات الأمنية. وبالنظر إلى تاريخنا المضطرب فإن هذا الوضع يعد مكسبا ثمينا ينبغي الحفاظ عليه بكل الوسائل، غير أن التصاعد الملحوظ لأعمال العنف بين المكونات المجتمعية في معظم ولايات البلاد خلال عام 2026 واستمرار التهديد التي تمثله جماعة بوكو حرام في ولاية البهيرة من شأنهما أن يهددا هذا المكسب. وبطبيعة الحال فإن مجلس الشيوخ يجدد دعمه الكامل لقوات الدفاع والأمن الباسلة تقديرا لتضحياتها الجسيمة وبطولاتها في مواجهة جماعة بوكو حرام منذ أكثر من 10 سنوات. وفي المقابل يتساءل المجلس عن مدى فاعلية استجابة الحكومة إزاء تزايد النزاعات بين المكونات المجتمعية التي لا تزال تحصد أرواح الأبرياء وتخلف خسائر فادحة. إن هذه المآسي المتكررة لا ينبغي أن تدفعنا إلى الاكتفاء بالحزن والحداد، بل يجب أن توقظ فينا المسؤولية الجماعية وأن تدفعنا إلى اعتماد حلول جذرية ومستدامة. لقد أثبتت التدابير التقليدية التي تقتصر على إرسال وفود إلى مواقع الأحداث بعد وقوعها محدوديتها، إذ لم تنجح في منع تكرار هذه المآسي. ومن هذا المنطلق يدعو مجلس الشيوخ بصوت الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها والتعامل مع هذه الظاهرة بكل جدية من خلال تحليل أسبابها وتعقيداتها وأبعادها ووضع مقاربة شاملة تقوم على الشمولية والوقاية والاستباق. ومن جهة أخرى لا يمكن تحقيق سلام دائم ولا ترسيخ التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي من دون توفير مناخ سياسي يسوده الهدوء والانفتاح. ولهذا أدعو جميع الفاعلين السياسيين في تشاد إلى نبذ الخلافات العقيمة وتغليب الحوار والتشاور، كما يشجع مجلس الشيوخ السلطة التنفيذية على استثمار مناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في 11 من أغسطس المقبل لاتخاذ إجراءات من شأنها تهدئة الأوضاع وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. وفي نهاية المطاف فإن المستفيد الأول من هذه الخطوات سيكون تشاد وشعبها بأسره.
1: كما فصل الدكتور هارون كبدي المشاريع والمقترحات القانونية المنجزة خلال هذه الدورة.
2: خلال هذه الدورة فقد درس مجلسنا وصادق على 14 مشروعا ومقترحا قانونيا تناولت موضوعات متنوعة، من بينها المصادقة على عدد من اتفاقيات القروض الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية. وفي هذا الإطار شهدت الجلسات العامة 8 أسئلة شفوية مع النقاش، إلى جانب أسئلة آنية تناولت قضايا تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين وتعالج المشكلات التي تواجه مجتمعنا. كما شكلت الدبلوماسية البرلمانية أحد المحاور الرئيسية للعمل الخارجي لمجلس الشيوخ خلال هذه الدورة، من دون أن تدعي أنها تمثل دبلوماسية موازية، فدبلوماسية مجلس الشيوخ تندرج بشكل كامل ضمن الإطار العام للسياسة الخارجية لجمهورية تشاد، وتأتي لتكمل الجهود الدبلوماسية التي يقودها رئيس الدولة بهدف تعزيز شراكات البلاد الثنائية ومتعددة الأطراف.
1: كان ذلكم الدكتور هارون كبدي رئيس مجلس الشيوخ في خطابه الختامي لأعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الشيوخ لـ 2026 بترجمة وصوت عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. ترأس صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مناسبة الأيام العلمية الأولى لطب القلب والإنعاش الكهربائي للقلب، كان ذلك بمستشفى النهضة الجامعي بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد إريك جيرار وعدد من الأطباء والعاملين في طب القلب. عبد الله هارون آدم.
3: بمبادرة من الجمعية التشادية لأمراض القلب وبالتعاون مع جمعية قلب واحد إيقاع واحد، نظمت الأيام العلمية الأولى حول نظم طب القلب والتحفيز الكهربائي للقلب، وذلك من أجل البحث عن سبل كفيلة لتعزيز الرعاية اللازمة لعلاج أمراض القلب. وخلال هذه المناسبة أوضح كل من رئيس الجمعية التشادية لأمراض القلب ورئيس جمعية قلب واحد إيقاع واحد بأن تنظيم هذه الأيام يأتي بعد شهر فقط من انعقاد أول مؤتمر علمي للجمعية، وهو ما يعكس التقدم الذي يشهده قطاع أمراض القلب في تشاد، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التكوين والالتزام بالمعايير العلمية. بدوره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد خلال هذه المناسبة أشاد بالدور الذي تعديه الجمعية التشادية لأمراض القلب في نشر المعرفة العلمية وتنظيم اللقاءات الطبية المتخصصة، معتبرا أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، مثمنا الوزير جهود التعاون التشادي الفرنسي في نقل الخبرات وتبادل التجارب بما يعزز قدرات المؤسسات الصحية. يذكر بأن فعاليات الأيام العلمية الأولى حول نظم طب القلب والتحفيز الكهربائي للقلب ستستمر حتى 11 يوليو الحالي.
1: ترأس أمس الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية آدم التورنور الانطلاقة الرسمية للاستراتيجية بعيدة المدى لمنظمة الرؤية العالمية والممتدة للسنوات 2026-2030. مصطفى بشارة محمد.
4: أكثر من 40 عاما كرست منظمة رؤية العالم جهودها لرفاهية الأطفال، وقد حققت إنجازات كبيرة بإطلاق استراتيجيتها القطرية لفترة عام 2026 و2030 في تشاد. وحسب المدير الوطني للمنظمة رؤية العالم في تشاد إدوار إنغوي، قال ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف التنمية المستدامة من خلال وضع الأطفال أكثر ضعفا في صميم تدخلات المنظمة. كما عبرت المديرة الإقليمية لرؤية العالم كارلا دومينيك دينيزار عن امتنانها للحكومة وشركائها الفنيين والماليين لدعمهم المتواصل للأطفال. الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية آدم التور النور فقد أشاد بالتزام رؤية العالم المستمرة بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للأطفال، كما دعا جميع الجهات المعنية إلى تبني هذه الاستراتيجية لضمان تنفيذها بفعالية. وفي ظل السياق يتسم بالالتزامات الإنسانية والنزوح السكاني وآثار التغيرات المناخ والفقر المستمر، قدمت هذه الاستراتيجية استجابة مصممة خصيصا للتحديات التي يواجهها الأطفال والمجتمعات. ويمثل إطلاق الاستراتيجية القطرية لفترة 2026 و2030 مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة بين المنظمة رؤية العالم والحكومة التشادية والالتزامهما المشترك ببناء بيئة يتمكن فيها كل طفل من النمو بأمان والتمتع بحقوقه الأساسية.
1: قدم رئيس اللجنة المكلفة بتعداد السكاني والسكن في مرحلته الثالثة غوندول فيكاما قدم حديثا صحفيا بوزارة إدارة الأراضي واللامركزية تناول فيه سير أعمال الإحصاء حتى الآن.
5: تهدف هذه النقطة الصحفية إلى إطلاع المواطنين وكذلك رؤساء الوحدات الإدارية المعنية لتوضيح المسائل المتعلقة بالحدود الإدارية والتقسيم الخرائط للمناطق المعتمدة في إطار التعداد العام الثالث للسكان والمساكن. ويأتي هذا التواصل قبل إنشاء اللجنة الخاصة لليقظة بموجب القرار رقم 93 لسنة 2026 المؤرخ في 1 يوليو 2026 والمكلفة بمعالجة الشكاوي والقضايا المتعلقة بالخرائط والحدود الإدارية. وتخبر اللجنة المواطنين والسلطات المحلية أن الشكاوى سواء كانت مكتوبة أو شفوية تقدم إلى مشرف المنطقة أو إلى رئيس الوحدة الإدارية الذي يتولى إحالتها فورا إلى اللجنة الخاصة. إن نجاح عملية التعداد يعتمد على تغطية شاملة ودقيقة لكامل التراب الوطني، ولهذا الغرض تم تقسيم البلاد لأهداف إحصائية وتنظيمية بحتة إلى وحدات تسمى مناطق العد. وتعد اللجنة الخاصة بإلها منطقة العد ليست سوى قطاع عمل يكلف به أحد أعوان الإحصاء خلال فترة التعداد.
1: كما قدمت الناطقة باسم نسقية جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان كاسيدو ماريلا جيلي بارما قدمت هي الأخرى حديثا صحفيا بمقر التحالف الوطني أو المنسقية، أعلنت من خلال التزامهم بدعم النجاح الكامل للإحصاء العام الثالث لسكان والمساكن.
6: شباب كلهم كدلوا في أي منطقة أنا الشات في المشكلة أنا إيسادة ليه بعرفوا عدد أنا الناس أنا بوبيلاسيون أنا شادة كم شادة عند البوبيلاسيون هلي إيا لبقاك وناس كبار كلهم كإيسادة تدور تعرف عددهم وداد أنا دا كان ناس مروغو كتيرين خاصو دو لأجان ريسانسور دا مشولوم دا بلاغوم بجهود ليه بعرفوا فوق جمول أنا ناس القادين دا أمباكر كالهالحاكومة إرفت عدد أنا نسل عندكوا في بيوتكوا في منطقة هناكوا دا بعدين الناس بقدروا بقولوا داكو أنينا دا في منطقة المشيل دادنا دا عدد أنا ناس عندنا والما عندنا حسا ندوروا لنا مدارس مستفايات ودروب ومشيل تعرفوا دا دروب كان ما في دا ديفلوبوما دا ما هي كل ما فيا وده بس حسا كاسيدو هي قمت بجهود ليه تشجي ناس بمرقوا في أي سادة هي تشكر الحكومة وناس أنا إنسات الماء قاعدين بخدمه كتف بكتف ليه إيسا دي تقلينا النجاح في الشات مش اللي تعرفوا ده إيسا دي هو أشهر سنة مش لسا اليوم سوينا في 2026 إن شاء الله أنكون 2036 الألا أنت أمور ده بطن نجو في إيسا الآخر اللي نعرفو عادة أنا سنة بوبيلاسيون تشاجين ده.
1: في ولاية إنادية الشرقية المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال نغار هورغومتي ميمو جيتلانغار إيري عقد اجتماعا ضم المكلفين بعملية الإحصاء هناك واستمع إلى مستويات التنفيذ حتى الآن.
7: اتضح في هذا اللقاء الذي دعا إليه المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغار هورغومتي إيلي بدوره رئيسا للجنة المحلية للإحصاء العام الثالث للسكن والسكان كيفية استمرار العمل الميداني وحشد البيانات الشخصية للعاملين في الإحصاء العام. ويشرح المنسق الولائي إبراهيم إسماعيل.
8: وخلنا في 2912 حسب اللي استفدنا منه كم بورسنتاج انا شايفه في جالنا هنا الفوره وماش مينيموم 3%.
7: أسئلة مختلفة قدمها أعضاء اللجنة المحلية مطالبين بتوفير بيانات شفافة ودقيقة لأنها تساعد بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغار هورغومتي إيلي بدوره رئيسا للجنة المحلية للإحصاء العام الثالث للسكن والسكان بولاية إنيدي الشرق على تحقيق تطلعات السلطات العليا مع اقتراب الأيام المحدودة. هم جرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تفقدت المندوبة العامة للحكومة لدى مدينة جمينة أمينة كوجانا رفقة عمدة بلدية الدائرة الثانية كريم آجي كريم، تفقدا الشوارع الرئيسية التي تم استصلاحها وإضافة أنوار جديدة لها. حسن موسى حزين.
9: يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية داخل الحي من خلال إعادة تأهيل الطرق لتسهيل حركة المرور للمواطنين والمركبات، إلى جانب تعزيز وتوفير الإضاءة المستضامة بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام خلال ساعات الليل. وعن أهمية هذه البادرة تحدث عمدة بلدية الدائرة الثانية كريم أجي كريم قائلا:
10: بكان الشارع أنا لبن والشارع أنا سفر مدة بأي وقت عند صوبات، يعني بكان عند فوق هرامين قبل أزو فوق الأوين أخواننا أمهنا وأبهنا، بكان ده كان جاي أنت ماشي بموتو ولا كان ماشي بأي شيء معناته السكرتي ما في. اليوم دخلنا النار، يعني ده هدف أنا الإكزيكتيف الحس جانا خدمة.
9: من جانبها المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة أمينة كوجينا أشادت بهذا المشروع الرامي لإعادة تأهيل الطرق الداخلي وإنارتها بالطاقة الشمسية.
11: المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أي ما يوم بقولوا ميردو لقربهم لي داكو اليوم كونسي أنا دوزيام أراندسما فكروا في مقاد أنا بوبيلاسيون أنا دوزيام أراندسما اسبيسيفكما في كاريكات وشوخ الآن أنا طلب منه كدا أقوفوا مام هم كل يقوفوا مام.
9: هذا وقد اختتمت المناسبة بجولة ميدانية للإطلاع على الشوارع التي تم إضاءتها بالطاقة الشمسية بهاي جوج شاري لبن.
1: نظم الإطار التشاوري لمنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع شركائه الداعمين الفنيين والماليين منتدى متعدد الأطراف حول إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المشاركة المواطنية والحوكمة الديمقراطية في تشاد. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: استجابة للتحديات المتعددة والمتمثلة في ضعف وصول المواطنين إلى المعلومات العامة وقلة مساحات الحوار ومحدودية المشاركة لبعض الفئات ولا سيما النساء والشباب وذوي الإعاقة في القضايا التي تخصهم بشكل مباشر، جاء تنظيم المنتدى متعدد الأطراف حول تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي والتنمية الشاملة، والذي بادر به إطار التشاور لمنظمات المجتمع المدني. في كلمته الافتتاحية الناطق الرسمي باسم الإطار ماجيتيل سيم سيفيرين قال إن المشاركين في المنتدى سيخضون على مدى 3 أيام في العاصمة نقاشا جماعيا حول آفاق المشاركة والحكم المحلي بهدف تقوية قدرات الفاعلين في مجالات المناصرة، إلى جانب وضع الأسس لخارطة الطريق التي تدعم نهضة جميع دوائر العاصمة إنجمينة. وللتذكير فإنه إضافة إلى العاصمة إنجمينة سينظم منتديات مماثلة بمدينة مونغو وأبشا وسار وبنغور ومندو بالإضافة إلى بلتين.
1: انطلقت أمس بمدينة بنغور حاضرة ولاية مايكبي الشرقية أعمال الدورة التدريبية المخصصة للمسؤولين المحليين والقادة التقليديين وقوات الأمن والدفاع بالمنطقة حول مكافحة العنف القائم على النوع.
7: تأتي هذه البادرة من مشروع دعم التحول الرقمي لصالح المسؤولين المحليين الذين يمثلون 7 ولايات من جنوب البلاد. وفي مستهل المناسبة أكد مندوب وزارة الإعلام باتشوتشو تشونغي بأن الورشة تأتي في إطار تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن الإدماج الرقمي أصبح أداة مهمة لحماية الحقوق ومواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي. من جانبه أوضح رئيس البعثة نوجي كوانباي إتشين أن الدورة تهدف إلى بناء قدرات المشاركين وتمكينهم من آليات الرصد والإبلاغ السريع عن الانتهاكات بما يضمن حماية الضحايا وتحسين الاستجابة. وفي كلمته شدد الأمين العام لولاية مايوكي بالشرق دينغار غاسبار على التزام الحكومة التشادية بمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش وكذا موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن تمكين المرأة وحماية الفئات الأكثر حشاشة يمثلان أولوية في مسار التنمية المستدامة. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني تشوكبي غابرييل، وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بيديجي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي هنا كينيزي ثيرابي ده شنو؟
1: كينيزي ثيرابي ده ناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلا دا ويلدو ما يقدر يشلو يدن ولا يقدر فوق دا بس أنينا قاين سو ولا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجيل لناس السواء أكسيدا من أوبيري لهم دا كله قاني ماسي وقاني سيلا مشيلا ريديكاسيون لي كدري يروق ويقود أفي
0: علاج الطبيعي لسا انت قايتي سيدة اسكي مردانين دول قاي يمشوا في أوبيتال قبل دكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيتك يقوموا يجوا لك؟
1: ريديكاسيون دا مش النادم المردان لي اريدا يام شو لي دكتور الغاي سي كيد منا اريدا لي شفا قدر لي دواء لي ما يقدر ينتي قبل يرسل لي انينا ولا الناس غاي ورلم اورثوبيديس لي ودماي وسوا اوبيراسيون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتب في كات كات قبل يرسل نادمنا وانينا غنسولم دواء.
0: دواء انتو كاي تسوي دا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج انا ابارايدول ولا
1: دوا الغين سلم دا البي مساج كلو غاي الغين سلم دا مش ريديكاس نادم الرجل نو بوجا وغاي خاف لي يروك فوغا ولي شيلا كومام دا اني نغان نانتولو غودرا دا اننا بي فرانسي غول ايزرسيس غاي شوكول كاتير غاي ونسو ماو o bakanal michele irit ma indada indina appareil gaidin gay nikutulo ni djabutu e michele irda gay num o gay ni gaymale irda kadar irda khalas gay hadam kabul ni solo massage exercice kali yabga ajil gubna dunay ni kolu yom shubit
0: al ilaj al tabi'i da kan untu sotura eske inda role ke fi kor hana patienta
1: asake min urita gal ke kor yabga normal la la kuduk michel mardan la irit na dum al sawa avc be français da fi do menagan ganurlo hémiplégique danar na bakana no wayda michel matke
0: ayé
1: dagan solo o dawa exercice gan so mau mobilisation katir renforcement nan tout le goudra irup bakana waydin ci shiva na dum irup adil mais le fi nafsa da ya fakata bakana ko tal wayda mainda goudra michel al wayda
0: ayé sa
1: da kulu fi na dum al michel rijila naw kasar ok c'est non opération anina c'est alors rééducation da uda le na dum shiva ga irup adil mais fi nafsa ya fakata maga irup adil lakin mani goul le fi bakana ni kalum ni c'est le renforcement dal jusqu'à que yalga goudra Michel sawa sawa gobul nokalulu
0: al rédication al gati seyle patient mardaninda seylom science kam
1: patient wadinda ishirin science kulu ituma achara science kulu ituma achara hamsa kulu ituma wadinda Michel le AVC da yamshu gerib 3 4 5 mois même itishi fara gerib sanaway
0: ikulu
1: sanaway ikulu sulu rédication ma masay c'est ma shokol katir wara ka ganise achan ani nananas katir na ishufu michel ganise masay me ma masay ganise ikulu michel alum tishi la norme infirmière itnad malgay taninas be ibri tinadi le infirmier c'est lakin nas ma yarfu ba kay nadi kadar ani nananse masay lakin min da kalama masaj masay da ni michi traitement shokol katir ganise min nas kaydin yala dal ma yakdor indum zugma dol salfir animation dol kol katir ganise
0: ayi sayi
1: lakin aldabas ken dora nuruko
0: inti asa domaine hanak da specialist le nas sportif bas wala inti kullu al patient da fi bakanak sawa
1: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kay urlo michel générique da seta sana arba min sana arbara kamal teraga na khadum min nas fi clinique fi hôpital min wara qabl batan mache seta sana arba da kulu da seta sana tamani le sana de formation الناس كل كي جاي نسلم دوا لكن سبيشاليتي انا اسبورا دابا في دارنا دا بريمير في تشاد كمال تاجيت انكون سان الغيوجا اكارين يجوم
0: اي زول كل كان ما مشى غرا كل اسكي يقدر يسي خدمانا علاج الطبيعي
1: دا ما غرا دا دابا سا اسكي تشيفا كاتيرين دا في ريزو سوسيو دا لكن ما نقول شغل الناس جاي سيدا هون لكن سال دي ماشا كاتين تشيفا لي اوين دول جاي سي بيبيسيتي شنو شنو دا
0: سي فري
1: نادم كتدور أتي لامي سرا إلى تشيل نادم على سوا غراي. يرفع إريت يرفع أدمي يرفع شوكول كله.
0: ده ما إسبيشاليتي
1: دا يرفع قبل إسي شوكولا. عشان أني ناني قول شنو إننا مردانين وايدين دا ما يدور. ما سأل مش نادم جابتيك دا باكان وايدين دا ما تلامي سا. مش نادم إيبرتانجي دا باكان وايدين دا ما تلامي سا. تلامي سرا سباس تنسيوناي يقوم. ناس وايدين دا تلامي سباس خلاص تشيفا دا تو سكرانو دا يمونتي. تو شوكول كاتير كيفي كوتي على البوزيتيف كوتي على النيجاتيف لي ماساج وايدين دا. لكن شوكول ناس قال نسي قال نشيفا دا لي في جلدا بوجاك دا نماين دا بروبليما كرا دا أجيل أمشي سي. لكن عندكو بروبليم نا إلي تانج في سبيشاليتي دا أجيل.
0: نشيفا باكان وايد دا ناس وايدين دا ومن ما مردانين ويدوري يمشوا يسوا ماساج دا اسكيما عند لوم ريسك دول ليوم آخر.
1: دا أجيل لي جلدك دا من اليوم انت تخدم. sur place ka tire dans chocolat il est tamji tu sais massage da les dames al fi jil dagda iruk adil le min bakan ir danagda kulu sensibilité nagda yamshi adil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il se fi jil la mishi durduma durduma da kulu sele que yabga adil chocolat adil massage da tamji tu sais da au moins semaine da se kuratinen par semaine yabga le adil
0: tqdar tourina indak kam sana inti gay takhadim fi domaine hana علاج الطبيعي ده.
1: من كم مسألة 2012 2013 أنا خلاص قاعدين في مستشفى قاعدين خارج من الناس مردانين خلاص.
0: أوكي تقدر تقولينا شنو الخلاك أنت تمشي تبقى سبيسياليست يعني الدومين ده؟
1: من أول أنا كينيزي ثيرابيست سامبل قاعدين شيفا وأنا قاعدين ريد إسبور كتير. وغاي في إنترنت قاعدين أقول نشيفا إسك ناس دولا كيد ميانم وأجينا دا سوا. من دانا شفت دا ما سوا دا إلى تكملة سنة أربعة ولا خمسة قبل تامشي باتان تسي أكار أنا أربعة دابا شفت كي دخل دا أنا خلاص من سالتا أوكازيون أوكازيون وليكتا بورس وخلاص إيتا تاجين راسالوني دابا سنة ماشي سيتا
0: مرسي جان دي دي تقدر تورينا أوبجيكتيف أنا كينيسيتي رابيد
1: لي أسا كي قال دومين أنا سبور دا لي أنينا دا gay nishufule nasal gay se sport da kadar may algo blessure gay nishufulum kadar min blessure gay kulun sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kay yujuru waya yalo bal wala yese chocolat sport nam na adil anina gay misil nishufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waydi na yese chocolat may yese kadar yalga gudra nam da yese sport adil دابس سبيشاليتي رول اجينا في كلب دولا
0: داكور اسكيال سبور دا هو عنده امبورطانس في كور هنا نادو
1: اي لي امبورطانس انا كينيزي ثيرابي دا اني نابس كان سولوم دواء كوبال يمشو سبور دا لي كومبيتير دا اني نغاني بريباري لوم ni jabutu misklanam le iridanam udmayanam nsulum shokol katir ni renforcer cadernas do la yamshu le min yajuruda mayalgo blessure donc anina gani prepareram gubal le competition et min le uman kamolukulu halas min barudda bata neji nsulum dawaidin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous da anina gani nsulum ke
0: D'accord. يوم وايدين دا ناس غاي يقولوا مش العلاج الطبيعي دا قالوا دا مش الخدمة أنا أوين وما خدمة أنا الرجال. أنتي سبيسياليست أنا دومين دا تقدر تورينا رأيك شنو في كلام دا.
1: ناس كاتيرين غاي يشوفوا أساك في ريزو سوسيو دا. كاتير دا يشتشيفا أوين دول كاي ماسيل نادم ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغال شوكولا نا اوين دول مانا رجال لكن امان دا بفرنسا يقولوا ماسر مش نارم تجي تنوم يسيلك ماساج تقوم تامشو لكن انينا دا اسبيسياليتي باراميديكال انينا كاي نخدم بنيرولوك des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anagana khatmam donc aginana spécialité à part. Lakin asa kemin question da kinésithérapie da talga awin فوجا تلقى راجل فوجا مش جيني كله ولا تشي برا
0: راجل
1: رجال كل قايدين مرة كله فيه ده مش السوا سوا عجينة ده بس
0: انت يوم الله مشيت في دومين هنا كينيزي ثيرابي ده أهلك كي مش الحج شنو ولا هما ما زيلو ولا كي مشيت في دومين الله
1: أول ده من صحير ده كبير من ست أنا تشات
0: كبير في الجنوب
1: ايه لا دونك اندي كاكا نيدا gai seile nasla tradisyona magai masile nasa oe hima gai shifa do ana min sakar ga na duni ga solo shokol ke galda seile ke bidin na sabafi din sabbe alme ke kakane da umat o shokol la u khalale ana zata ke manarfa kada u khalale alas min umat da ana ga na shubakan bal wala ga ni ruk wala aksidan wala shokol wa ke fi kartia gina da aneji ni shifa wo kai nadila mishil ulad rujila noga yala bal marak wala shunu sawafo para ana nijel nyadila wa khalas nas da saibi do la ga yori ga la kil mida na kakadul maana yalat la gai urni kalam
0: ma adil
1: wa ana khaleta wa min wara iya nida na doni halas wa renga la kakana da kalak da ili tisi ma tisi da ma ikun halas min dara na gani si o min wara likta baka nina uman waraniga amshi agiri anana asardu la khalas amshi agiri
0: aha aterila especialiste anak da marag milu babet kuzata ke mashet sabeta marrawai
1: wana skulu ke fifa amida halulum wa saibidu la lawa luku asa uman gaidin na min kenegri da uman gai rasla le misaj ankurajima
0: ده هما الأول أوروغا الشغل ده ما عديل
1: شغل ناية لات ده ساكامل خلاص دونك أمان ناقا يورني لي أمان ده كل أبا نام ده كله أسا أمان شايبو خلاص كان دولوم جاي جلي في كلينيك كان سلوم دواش دون أسا ناس في كارتيان عندو الله كله كده حلولوم
0: حلولوم ناس الأول حقرو ميتية ده أمان بس أسا بيجي لهم حلو
1: أي ده بس
0: مرسي ميسي جان دي دي اسكي عندك إمكانيات مش القدرة كي لتقدر خدمة
1: خدمتك ده أجل ماتريلا من قلنام شو نقري ده عش إسبيسياليتي ده إدولا شغل وايدين نميش راسامبل ما ده إنهم ريونيو برا برا أنا قلنام شو في دار كتير ومن نام شو كورس الاندي ده قلن بيا باري ده واي تنين واي تنين أصلا اندي ما فضلي ولي أصلا نقاي ده لين دورا قد الناس الاندو موين إدورا يدلي ده i contacter le yo yagdar edele kadar fadale girin durani fuka kabinyane personnel al asara ana gaina kadum o mishi le partenariat be clinique sawana mursal mais lakin anina lisa ma fakita don dakuda probleme ani al asara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu o khalas ni sulum da wal nas chajendulla
0: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيه جان دي دي شاك ترافاي كان دوم جاي سيدا عند ديفيكولتي في ترافاي هناك انت ده شنو ديفيكولتي اللي جيت فوقها
1: ليه ديفيكولتي في ترافاي اللي اسرع بمرضانين وايدين خلاص فتره رسم قبل جوبو اول اوروتو ناس المشي عند افي سي افي سي ده مرضانين في راس ده اللي قدر يجيبولهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين ده ينادوني اني نجي nantulum nas la kudra kadari gum yurugda nas wa idin gul idena nanas yukurbu mardaninda yagoti bet ladi idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutar jena utirgebu di jubulna da anina gai bujena katia uda problem ani alwa mule kadarle nas algai se sport michil gayala

0: مساء الخير بنانا تشات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولايه والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدقايات الساعة 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الجمعة يوم 10/7/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات دلقي أنا بوتلوالي شوبي غابرييل، في طاولة المراقبة دلقي حسن ألفة، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا ندوز يمارندوز ما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى الشاعر الكبير سيد الكوك، نقول فوق هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات، نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية كابيتني.
1: على عنات رجالة على أجملي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان على عنات رجالة على عنات رجالة على والمم يا دول الرجال على البلا ما بنقري يا دول الرجال.

بدنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزرافة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر بي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد بيطن قزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي

0: اتجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني.
1: امين.
0: الهمات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنة الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو الرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة حسنا ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنة هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي ندلر مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي ندلر علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نالبلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي ندلر الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درمت رابلين الدلدا الرجال ناظر
2: سمعنا سمعت الرجال في كل مكان. نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم اسمهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم أن علي محمد عند بكانت في كارتية دي جيل الكدوس سكسيون دو إلو 47 لو 15 صوب جولبو بالاي عند تيران في كارتية الدينيو سكسيون 3 إلو 171 لو 10 وهنا في خمسة ناس عندهم بكانت في كارتية النوارة سكسيون 1 إلو 15 واللو ببدا من 8 لحد 22 همن ادم حمدي ادم قايد في لو 8 محمد قربه قايد في لو 11 ولو 12 ابلاي ابكر محمد قايد في لو 13 14 و 15 سليمان محمد ابراهيم قايد في لو 16 ولو 17 ومهدي ادم هوري قايد في لو 18 كلهم كما ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاخنا ودار أحمد محمد بفتش أما حليمة سليمان حليمة سليمان عندها 76 سنة مرقت من يوم الأربعاء من سيد فوياش كارتيه ديمبي وهي ذهابة جاية من مندو وودرت في الدرب والمرة دي شيكة ما تسمع دي الطرشانة فبطلب من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كرباها في بكانها خلي بوديها للبوستن البوليس أو بنادي في نمران التليفون 901-45-50-8-05 نكرر أحمد محمد بفتش أما حليمة سليمان أي دي أمرها 76 سنة مرقت من يوم الأربعاء من الأجانس سويد فوياش أنا كارتيه ديمبي وهي دهابة جاية من مندو وودرت والمرة دي الشيئة كسماء تقال يعني طرشانة فبطل من أي إنسان اللي لقاها أو شافها أو كرباها في بكانة خلي بوديها للبوستن البوليس القريب ليا أو بنادي في نمران التليفون 91-45-58-05 أي الله يقبلها لأوليدها والأهلها بألف سلام إن شاء الله بلاخنا وفا بلا منبالي رمضان سيف رمضان الإمام مهارون أمباري بلام بكر حسنة مطر خميس محمد جبرين الحاج محمد أبقجة تلقى عمر ضهية البروكرار حسن يعقوب بلام بشارة موسى شيخ بيري هارونة بلام محمد آدم قنبو عبد الكريم قرب قنبو عبد الكريم حسيني عمر جبرين موسى محمد حسين عبد الرحمن حامد تقاسي رمات الصغير دلقي خليل جبرين عائلة مالم عبد الرحيم الحاجة آدم بشارة بلام بشارة هليليف بلام تيراب محمد جدة بلام هارونة أبافيل بلام بركة نوام بلام محمد أنقاتو بلام محمد فينقاتو المتيرب بلام جبرين جابر بلام أخونا أحمد بلام دنا محمد جلم بلام يونس بركة أصاب الله قنبو بلام عثمان محمد ولا أبا بلام إما عثمان الحاج عبد الرحمن نقدو بلام موسى دنايا بلام حسن عبد القادر سيد تأجيت آدم بشارة بلام إبراهيم ميدوقيا الكوميسار أحمد كفتر حسيني الحاج أبا محمد الحاج إبراهيم رمضان عمر بلام وادي محمد محمد جدة إبراهيم دنا بلام توم إما مخاطر حسنة بلام اندرقات بلام بشير محمد بلام جدة أحمد بلام عبد الرحمن محمد بلام محمد رمضان بلام النايم جبرين بلام موسى جدة أوي بركة الشيخ إيسى ضمان رمضان حسنة بلام يعقوب عبد الرحمن بلام محمد هارونة بلام سليمان يوسف بلام سليمان يوسف بلام بشارة سليمانة بلام عمر بشارة بلام هارونة السخيل بلام محمد حسيني بلام جدة محمد بلام محمد أخدر بلام فكي إما بلام إدريس آدم بلام سمعين دونغوس بلام إما توم بلام جدة بلام كفترة بلام القصير بلام ضهية محمد بلام مكايلا مايكالنجي محمد أبكر محمد محمد مهدي بلام ولي محمد الشيخ جبرين أبقاسي الشيخ عبد الرحمن بكري الشيخ جبرين يونس الشيخ اللمين حسيني ديبيتي أبالو دنا الشيخ مكايلا مؤمن الشيخ بشارة محمد الشيخ عثمان الخاطر الشيخ كدل محمد ديليجي سيد النايم ديليجي محمد إجلا ديليجي سيني جارات عبد الرحمن آدم ديبيتي محمد كوكوني الكوماندان أحمد عبد الكريم الجنرال يونس عبد الله الكومسير أبا إيسا رمضان جدة الناير شيبو قنبو مهمة موسى قنبو سليمان أنقويا بن نصيب يعقوب جدة أبانا هارون شيف حسيني خالة آدم كيس الحاج صالح محمد الحاج آدم كانمبو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا ولدتهم وأخوهم جدة حسيني رمضان المعروف بجدة بلامة مات أمس الخميس والسرقة تبقى مباكر السب في ساقور هل التبلامة أمباري رمضان الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة البلاغات إن شاء الله نقرره ونكرره بعد الأخبار دائما بلاغاتنا الوفا الحاج آدم حسن الجوني محمد أكا حسن الحاج جوني حسن الحاج بنية حسن الجوني آدم عبد القادر الجوني زكريا حامد الجوني محمد أنقوشي الوزير عثمان جدة الوزير أحمد جدة الجوني بكر عمر دلقي حامد محمد اللوان عبد الكريم جرات شيخ عبد الله حسيني شيخ موسى حسيني رماد بلام فنداسي بلام محمد أنجني بلام محمد كبير بلام بكر عبد الله بلام آدم هارون الإمام محمد آدم الجوني الحاج هارون الحاج آدم صالح الحاج بركة أنجني محمد الضهية الحاج محمد الحاج عمر خميس إلي عمر عبد الرحمن هبيل الحاج محمد جبرين سيد عبد الله عبد الرحمن آدم إبراهيم بشارة حسيني أخي جيم الضيفة أبكر يايا الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن عمر أنجني ومال فكي أبكر لوم الحزن ببلغوا لبلام عمر حامد بلام آدم وكل أخيانا في جقلت بلاما إيسا أنجني وكل أخيانا في طوي ألقوني إيسا في طوي وكيل راماتا في ألوان فكيرا مات واللوان الكجدة وبلاما صالي في بلاما صالي في ريطينا حسن أنجني وكل أخيانا في مديبة ألقوني بكرة في هليجم شيخ سليمان في وكلتو بلاما يسيني في سنغورة بلاما غونجو جبرين راماتا كلهم في تراب كلهم في الكامارون بلاما انجيني يايا بلاما سليمان اخي بلاما جدة بركة بلاما جدة عمر نفتتا بلاما جدة حسيني شيخ جدة محمد شيخ حسيني حسن عبد الرحمن شيخ حسن متر شيخ بلاما ادريسا شيخ دنا ابدجن شيخ جدة دشوش دليجي موسى جبرين دليجي بازين سيني دليجي هارون اخي دليجي خليل جبرين دليجي ابا ديجي دليجي حسن بدليجي ديجي حسن دليجي موسى ابا كيلو دليجي محمد عيسى صهيبة دليجي الكال جبرين سيني هارون دليجي رماد جومبو دليجي تومي جيت دليجي رماد حسن دليجي جابر جبرين دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي ابا كاكا دليجي عبد الله كليسم دليجي ابكر ادريس ساكن دليجي حسن ادريس زكريا دليجي صبال عبد الكريم دليجي هارون مليمي دليجي سيد النايم دليجي محمد اجلا دليجي ادم عثمان دليجي محمد عيسى هنا ادا ودليجي جبرين مالم ودليجي ابيتنا ابورجا ولكل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه بوفاتنا اخوهم عبد القادر حسن موسى وسرغ كمان تبقى أم بكرة يوم الأحد في جلمي اللي تدلقي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلغتها كمان كان لقينا وقتنا قروب بعد الأخبار نواصل بالبلغاتنا الوفا جدة بركة أنجملجي بركة محمد يحيى دبيتي بشارة شنكو بلاما هارون عبد الرحمن آدم عبد الرحمن جدة عبد الله الحاج بركة جدة عمر توم جدة محمد جبرين جبرين حسن بلاما هارون إدريسا محمد مكايلا حسن صالي بلاما حسن عبد الله في أم القرص عبد الرحمن عمر الحاج عبد الرحمن قوسو لوم الحزن ببلغه لبلاما جبرين توم في مادرزقي وكل أسرته بلاما إدريس عجيت في مادرزقي وكل أسرته شيخ هارون عمر بالدريدر عدم عبد الله في دليبي بلاما جد عبد الرحمن بالبيضة شيخ رمات قدوم بلاما عبد الرحمن ميملا في خشخشايا النور عمر في الفرش اللاكي ألي في الجرماية بلاما عبد الرحمن جدة في هيلتن بالي بلاما جوجة وكل أخيانا في البلبوط شيخ جبرين إما في مهاجري في ماتي جوجة جبرين في ماتي ألوانا جبرين دنقس في جبدي محمد توما في مندو اللوان فليجي حسنة في الكدو شيخ حسيني موسى في مولوديا تراب الكامرون وكل أسرته الحاجة جدة مكايلا بلاما هارونا جبرين في قليلي شيخ ديناء صالح في الوحاجر في الحواجر شيخ حسنة الشواني في الفرش وكيل أحمد إدريس شيخ بيري هارونا في رزي غومبو بيري وغومبو بيري ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا تاتا بركة السرقة تبقى أمباكرة في تلوس كانتون ماني. البلاغة إن شاء الله نقرأ بعد الأخبار. الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا وفا بلا مهام موسى عمر موسى محمد موسى وليد موسى موسى جبرين جيميتون بلا ملحاجة أم عمر شين بركة مرحالة الشيخ إدريس بكر الهاتش بشي جيمي الشيخ صالح فلجة الهاتش آدم إيسا عمر راكماندا بلا ما أخي الحولي بلا ما جدة بشارة الوكيل جبرين اللوان محمد أحمد آدم الجد هسيني أحمد بلا ما الهاتش بكر بلا ما آدم عبد الله بلا ما دقلوش مؤمن بلا ما أزرق موسى بلا ما عبد الله حامد بلا ما قرب جيمي بلا ما آدم الحاج شيخ عثمان الفاروق بلا ما هسيني الجد بلا ما أخونا بلا ما بكسيري الشيخ محمدية إسماعيل لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاة أنا أخوهم الحاج جبريل موسى مات اليوم الجمعة وسرى تبقى مباكر السب في الكنادو هلي بلا ما حامد موسى كانتون أفريقيا الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة دا بلاخنا 40 الشيخ عبد الرحمن أسنة بلا ما أجد حسنة يسيني آدم عبد الرحمن جبرين حسنة آدم أحمد توم حسنة أبوت حسنة تراب غالب دلقي أجد أخي الحاجة أخي قربة دلقي إما أجد إسماعيل الشيخ عبد الرحمن أحمد داود وبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة هي للأربعين يوم أنا المرحومة بيتهم خاليتي أجد تكون يوم الاثنين في جريجة هل التبلامة إما أجد من ناحية تانية بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة نكرر الشيخ عبد الرحمن حسنة بلا ما جيت حسنة يسيني آدم عبد الرحمن جبرين حسنة آدم أحمد توم حسنة أبوت حسنة تراب غالب دلقاء جيت أخي الحاج أخي قربة دلقاء أم جيت إسماعيل الشيخ عبد الرحمن أحمد داود ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى الأربعين من المرحومة بيتهم خاليتي أجيت السرقة تبقى يوم الاثنين في جليجي دلقاء أم جيت من ناحية تانية بشكروا كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصرقة بلاخن 40 عمر عبد الله آدم جبرين عبد الله آدم الشيخ جدة محمد وبلام عبد الرحمن محمد وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون الصرقة إلى 40 يوما المرحوم أبوهم عبد الله آدم الصرقة دي تبقى يوم الأحد في الكدوم إلى اللوان في ليجي حسنة نكرر عمر عبد الله آدم جبرين عبد الله آدم شيخ جدة محمد بلام عبد الرحمن محمد وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون الصرقة إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم عبد الله آدم تبقى بكرة يوم الأحد في الكدوم إلى اللوان في ليجي حسنة واصل بين البلاغات بلاخنا فرحة هارون توم أبكر هارون بلام هارون آدم لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروس أنا ولادهم وأخوهم أبكر هارون توم العروس تكون يوم الأحد والعزومة العروس تكون عن باكر السبت عفوا والعزومة يوم الأحد في الأسد أهل التبلامة هارون آدم كانتون أفريقيا هارون توم أبكر هارون بلام هارون آدم لهم الفرحة ببلغوا للأهل البر والداخل بكون العروس أنا ولدتهم وأخوهم أبكر هارون توم العروس تكون عن باكر السبت ولازم يوم الأحد في اللسدة هلي التبلامة هارون آدم كانتون أفرق واصل بلاغات بلاغنا فرحة الحاج عبد الله أبكر عبد الله حسن عبد الله بشار عبد الله بلاما أبكوشة موسى أبكر حسن رمات محمد أمر بلا محمد تجدة أبسكين حسين مدو اللوان الوالي يوسف جدو موسى بشر أحمد جبرين أحمد هارون عبد الله محمد كبير آدم بشارة جدة مؤمن عبد الله إدريسة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل باروس ولدهم أخوهم آدم الحاج المعروف باسمنا ولد الحاجة تماتم على رؤوس سكون أم باكر السب والعزومة يوم الأحد في بيتنا بلاما أباكوشا كرير الحاج عبد الله أبكر عبد الله حسن عبد الله بشارة عبد الله بلاما أباكوشا موسى أبكر حسن رماد محمد عمر بلاما محمد جدة أبسكين حسين مدول لوان الوالي يوسف جدو موسى بشر أحمد جبرين أحمد هارون عبد الله محمد كبير آدم بشارة جدة مؤمن عبد الله إدريسة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل الناس الإرفي باروس أنا ولدهم وأخوهم آدم الحاج المعروب ولد الحاج تماتم على رأس سكون مباكر السب والأزوم بكرة يوم الأحد يبقاننا بلاما أبا كوشا الساعة 7:08 نمشي نلقى الفنان الشادي آدم قاسي كلو بالتدقيل هدية خاصة لكل الناس اللي حاليا خطين الإزالة الوطنية الشادية وخاصة ناسنا كارتيه تكرة نقول لكم مساء الخير من غاديو تشادي.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعينا سماعة الرجال في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيء بقدمين لنا الزميل عبد بكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور الزميل تجاني سرابات، مساء الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 25 محرم 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس كمالة هنا أعمال الدورة الآتية الأولانية من الولاية الشرقية لعام 2026. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس مناسبة هنت الأيام العلمية الأولانية اللي بتكلم في نظم طب القلب. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة نبينا إليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس الختام هنت الأعمال الدورة الآتية الأولانية من الولاية التشريعية لعام 2026 بحضور رئيس الجمعية الوطنية الكل التجيمي ونائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد وبعض من أعضاء الحكومة والسفراء القاعدين في بلد نجات ورؤساء المؤسسات الكبار وكثير من المعزومين. الختام هنت الأعمال الدورة الآتية الأولانية كلهم فوقها بالأوضاع الأمنية هنت الشعب وممتلكاتهم. كبير الرئيس مجلس الشيوخ طلب من كل الجميع قال خلي يتوقوا ويساندوا من أجل العافية التامة في البلاد. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اليوم الصباح مناسبة هنت الأيام العلمية الأولانية اللي بتكلم في نظم طب القلب والتغيير الكهربائي للقلب. المناسبة بقت في مستشفى النهضة الكبير هنا في العاصمة جمينا بحضور السفير الفرنسي في بلدنا تشاد إريكا جيرار وعدد من الأطباء والعمال القاعدين بخدمه في طب عن القلب. من الأمن وزارة الأمن الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية آدم الدور النور رأس أمس الحفلة الرسمية للبداية الاستراتيجية المنظمة الدولية العالمية في تشاد. الهدف كمان تعزيز الشراكة بين المنظمة وبلدنا تشاد. زميل تجاني سرمات بالتفاصيل.
0: أكثر من 40 سنة منظمة الرؤية العالم قدمت جهود كبيرة لفائدة هننئيال الدقاق وحققوا إنجازات كبيرة وأنطوا الاستراتيجية القطرية، وده ببدأ من سنة 2026 لهذه سنة 2030 في تشاد. في البداية كلم المدير الوطني لمنظمة رؤية العالم في تشاد السيد إدوار رنغوي، قال هم انخطوا الاستراتيجية عشان بحققوا الأهداف التنمية الدائمة، عشان الأطفال هم بس قاعدين بعانوا في كثير من المشاكل. بعد ده كلمت المديرة الإقليمية للرؤية هنا العالم السيدة كارلا دومينيكا، شكرت الحكومة نجاد والشركاء الفنيين والماليين القاعدين بقدموا الجهود المتواصلة لإنئيال الدقاق. شال الكلام الأمين العام هنا وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية السيدة آدم التور النور، شكر الالتزام هنا رؤية العالم المستمر بالعمل دائما مع الحكومة نجاد عشان بحسنوا الظروف انت المعيشة لإنئيال الدقاق، والطلب من المكلفين خلي ببنوا استراتيجية عشان كيف بنفذوا البرنامج الموجود. وأخيرا الاستراتيجية القطرية التبدأ من سنة 2026 لحد سنة 2030 دي مرحلة جديدة عشان بقووا الشراكة بين المنظمة والحكومة التشادية، وبكون في التزام مشترك عشان ببنوا بيئة فوق أي ولد بيعيش بأمان وعنده حقوقه الأساسية.
1: مثل ما قلت لكم رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي ختم أعمال الدورة الآتية الأولانية من الولاية التشريعية لعام 2026. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل. ومعايا كمان كثير من أعضاء الحكومة والسفراء القاعدين في البلاد ورؤساء المؤسسات الكبار وكثير من المأزومين. زميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل. أيوة نرجو لي بعد شوية إن شاء الله. رئيس اللجنة المكلفة بالتعدد السكان والسكن بقوله الرسنسما في المرحلة الثالثة قندول فيكما سوى حديث صوفي في وزارة إدارة الأراضي واللامركزية وكلم في خلاله كمان في سير الأمل الأم عن الرسنسما الثالثة المش
2: شباب كلهم كدلوا في أي منطقة أنا الشات في المشكلة أنا إيسادة ليه بعرفوا عدد أنا الناس أنا population أنا شادة كم شادة عند population هل يال دقاك وناس كبار كلهم كإيسادة دور تعرف عددهم وده أنا ده كان ناس مروغو كتيرين خاصدو لأجان ريسانسور ده مشولوم ده بلاغوم بجهود ليه بعرفوا فوق جمول أنا ناس القادين ده أمباكر كالهال حكومة إرفت ada dana nasal unduku fi buyutku fi mamtika hanaku da baden nas bagdora bugulu daku anina da fi mamtika almishil da dana da da ada dana nas indina walma indina hasanu doru lena madaris mustafayat wa durup wa mishil tarifu da durup ka mafida developoma da mahikulu mafia wadaba sasa kasido hi gammat bejuhut leh تشجي ناس بمرغو في أي سادة. هي تشكر الحكومة وناسنا إنسات الماء قاعدين بخدمو كتف بكتف ليه أي سادة تقالينا النجاة في الشات. مش لا تعرفو دا أي سادة هو أشهر سنة. مش لا سأل اليوم سوينا في 2026 إن شاء الله أنكون 2036 الألا أنت أمور دا بطن نجو في أي سال آخر لنعرفو عادتنا ناسنا population تشجيين دا.
1: السموتو دي المتحدثة باسم منسخية جمعيات المجتمع المدني الابتداء في حقوق الإنسان كاسيدو ماريلا جيلي بارما كلمت بالإحساء وطلبت من السكان خليه مرقو عشان يسجلوا أسمائهم. الأمدانة بلدية الدائرة الثانية كريم أجي ومعايا المندوب العام للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجيانا وعدد من السلطات الإدارية عن البلدية قاموا بزيارة ميدانيا في بعض شواري هنا كارتي جوجي على ركوب المطاقات الشمسية وقادي بتدايو. الزميلة حجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
3: هارد جوجي لقد زيارة كبيرة من الأمدة أي المير هنا ديزم عرندسما كريم عاجي كريم مع الوفد حقا ومعايا كمان المندوب العام هنت الحكومة هنا الميري أمينة كوجينا والهدف من الزيارة دي عشان يفقدوا المشروع البجدد بعض الطرق والشوارع العامة الداخلية وضوينا بالأمايد هنت الطاقة الشمسية والشارع الرئيسي اللي كان سجله فوق الزيارة هو شارع هنا لبن والهدف من المشروع بحسن البنية التحتية داخل الحارة وجدد الطرق وداء البسائد للماشين والجايين في كل أغرادهم خاصة أصحاب هنا السيارات والموتويات والمواطنين بصفة عامة وكمان الأمايد هنت النور اللي بتضوي وبتأمن للسكان هنا الحي خاصة في لب الليل بتأمنهم من السراريك. وفي كلم المير حنا بلدية الدائرة الثانية كريم آجي كريم وقال
4: بكان ناس مش تشوفوا ده شاري حنا لبن وشاري حنا سفر مودة بأي وقت عند صوبات يعني بكان عند فوق حرامين يعني قبع أزو فوق الأوين أخوانا أمهانا وأبهانا بكان ده كان جاي انت ماشي بموتو ولا كان ماشي بأي شيء يعني معنات السكرتي ما في حسا اليوم من اليوم دخلنا النار حسا قبل قاتوا شوفوا ده يعني ده هدف حنا الاكزيكيتيف الحسا قانا خدمه ده.
3: كم من جانب الدليجي الأمة هنت الحكومة القاعدة في الميري هنا مدينة أنجمينة أمينة كوجينا هي كمان كلمت في المشروع البدخل في جددان الطرق ودوينا بالأمايد هنت البانو
5: بروجي الكومينة أنا دوزي مارندسما كما بهميتا وجابلوكو كاربا لسيكوريتي أنا كشوفهم هسا قاعدين دا ما خلينا بكلام كتير المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أي ما يوم قول مير دول دا قربوم لي داكو اليوم كونسي أنا دوزيام أراندسما فاكورو في مغاد أنا بوبيلاسيون أنا دوزيام أراندسما اسبيسيفيكما في كاري كات وشوخال أنا نطلب منو كودا
3: نذكركم بكونه كملت الزيارة بالجولة الميدانية الكان قاموا بيا في الشوارع هنت الحارة جوجي والكان ركبوا فوق الأمبولات هنت البانو.
1: الزميل محمد أحمد عبد الكريم يكلمنا بالختام من أعمال هنا مجلس الشيوخ البيغتة اليوم الصباح.
6: خلال الدورة دي المجلس هنا الشيوخ درس ووافق في 14 مشروع ومقترح قانوني فوق مواضيع كثيرة، من ضمن الموافقة في العدد من الاتفاقيات هنت الديون البدء مفوقة التنمية الاقتصادية وقوان البنية التحتية. في دا الجلسات العامة قدموا فوق 8 أسئلة شفوية ونقاشات وأسئلة آخرة تخص حياة المواطنين وتعالج المشكلات البعاني منها المجتمع التشادي، والدبلوماسية البرلمانية شكلت أحد المواضيع الرئيسية في الخدمة الخارجية هنا مجلس الشيوخ. ودا خلال الدورة البقت عشان الدبلوماسية هي مجلس الشيوخ هي بتنكتب في إطار العام هنا السياسة الخارجية هنا جمهورية تشاد، وعشان تساعد الجهود الدبلوماسية البقودة كبيرة الدولة عشان يقووا الشراكات هنا البلاد الثنائية وبأطراف كثيرة متعددة.
1: بيسال بتعرف الخدمه انت الاهساء عن السكان الثالث في ولايه اندي السبا، لمت اليوم المندوب الامن للحكومه هنا ولايه اندي السبا جنرال غارنغورومتي الي في مدينه امجرس، لانه بصفه رئيس هنا اللجنه وقابل مع اعضاء هنا اللجنه المحليه المدنيين والعسكريين. اللي نسمع المنسق الولاية إبراهيم إسماعيل يكلمنا.
7: أمجرة سيربين عندنا سنجل نفسها ويت ده نمرنا مينا سنجل في أمجرة سيربين داخلين، وخالمنا في ديمي نفسها كدربين دوس أسق والإستفاة دربين، وفي بشاك بيت دراء الجنرال إلياس الجنرال كان ناجي فورا كمبرسانتا شانا شاك بيت الفي جارين نحن فورا وموش من موقعي 3% كنتنا لغاية تزوجو تنا تبتو رجينا على كوميشن بلو ديبارتمنتال دولا جو تنا كمسور ما يجي لدونيا جنا كما يجي فيه وانينا ما دارين يوست اللي نسودو فيت الفتل في بيدا دارين نمبر اكزاك على الناس دارين دوني فيابل لخير ما قلنا نقول نجانا خير ما قلنا.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية ودا إسماعيل يامودا جربو نصب رسميا اليوم الصباح المندوب الجديد عن المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بهدور المسائل الإداريين والعسكريين والمدنيين من مدينة أبيشي محمد علي محمد أمين.
8: أيونو بمرسوم نمرتا 2018 على 2 جوان 2026 عمر إبراهيم ديساندي بدلا ليوسف نصري أنغتا في خدمتا الوا كمان يخلي المنصب دا ويمشي في العاصمة التشادية إنجمينا، وقت ما سوى الحصيلة انت 5 سنوات و7 أشهر على رأس المندوبية المكلفة بالمالية انت وداي المندوب الماري نصري أنغتا وصف فرحتا وإرفانا تجاه المسؤول المحليين بالثقة والأمانة الأنطولية والتعاون معهم بكل رقة على رأس المندوبية المالية من أجل النجاح على المنطقة والداي. رأس الحفلة المندوب الأم على الحكومة لدى بروفنس والداي إسماعيل يامودا جربو قال المندوب الماري قام بعمل السمل كان كالفوبية وخدم كمان من مصلحة على الإقليم، وقال العمل الجنبي ده كمان عمل إيجابي وطلب منا كمان عشان دائما وابدا حتى لو كان فات ينقل افكار تقعد مع البروفنس انا وداي عشان يلقوا منا الافكار اللي هي كمان تودي المنطقه. مكتفي بالثقه والامان هنا الامل الخط فوق المندوب الداخل ابراهيم عمر ديسوندي تاخذ الفرصه وقال يد ممدوده لكل البيرسونيل عشان يتعاون معهم ويخدم، وقال التعاون انت العمل ده كمان بدخل في الاطار الثاني انت البروفنس انا وداي، وده بدخل في الاطار الخطه الوطنيه من اجل التنمية الأساسة الحكومة. نذكر بكونه الحفلة كمان كملت بوعد التسليم عن الشهادة التقدير للمندوب العام عن الحكومة لدى بروفنس وداي إسماعيل يامودا جرب. راديو أبيشي محمد علي محمد أمين.
1: الساعة 7:30 في تخشا في كجميرة كشكشني وزبلات. قبل ما نختم نعيد العناوين: رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس كماله أعمال الدورة الآتية الأولانية من الولاية التشريعية لعام 2026. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس مناسبة هنا الأيام العلمية الأولانية اللي بتكلم في نظم طب القلب. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة هنا اليوم 25 محرم 1448 هجرية كتبوا تجاني سرمات محمد أحمد عبد الكريم وحج حوا حبيب عمر وقرأ لكم أبكر السمقاري بمساعدة من المهندس شوبي جابرييل. النشرة القادمة تسمو إن شاء الله مباكر بالساعة 7:15 نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني هيسر رمضان. هنا نجمعنا راديو جات مع السلامة تياتا تصبحون على ألف خير.

مستمعينا الكرام راديو تشات، بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل بكر حسن بخاري وسمينا الفنان التشادي محمد علي درسيلا، نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغنا 40، الشيف دراسة ودينا يوسف ويوسف سليمان حسين جبرين قنبو يوسف ميمونة يوسف، مبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بكون الصرغة إلى 40 يوما للمرحومة أمم كلتومة علي المعروفة بأم أدى. الصرغة إلى 40 دي بسوى يوم الجمعة في يوم الأحد عفوا في كارتية بوت البقرة إلى الدلقي جدة النور. نكرر، الشيف دراسة ودينا يوسف، يوسف سليمان، حسين سليمان، قنبو يوسف وميمونة يوسف، وبلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة والجيران بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم كلتومة ألي المعروفة بأم أدى. السرقة دي تبقى أم بكرة يوم الأحد في كارتية بوت البقرة كنية الدلقي جدة النور. نواصل بالبلاغات، ده بلاخنا سترة ديليجي قنبو رمات قنبو جامي جلال سلطان محمد إجلي كشل كاسر أسمان عبد الرحمن بركة الأجي آدم قنبو جامي شيخ جدة دشوشة شيخ ألقوني موسى عبد الله المير محمد حسن قلديمة. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أما الدليجيرة مات قنبو، ماتت اليوم الشيء والدفن بكون أم باكر السبت بالساعة 7 في مقابر هنا لاماجي، وبكان العزة كمان في بيتنا الدليجي في كارتيه كوك فيل فرشة كوك فيل. نكرر، دليجي رما قنبو جامي جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر أسمان عبد الرحمن بركة الإجي آدم قنبو جامي شيخ جدة دشوش شيخ ألقوني موسى عبد الله المير محمد حسن قلديمة. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناصر إرفي والجيران بوفاة أنا أم الدليجي رمات قنبو ماتت حسا، والدفن ببقى مباكر فجر الساعة 7 في مقابر هنا لاماجي، ومكان العزة كمان في بيت الدليجي في كارتيه فرشة كوكوفيل. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاغة قرناء قبل ونقولنا نكرره، يا بركة أنقل مادي بركة انقل مالدي بركة محمد يحيى الديبيتي بشارة شنكو بلاما هارون عبد الرحمن ادم عبد الرحمن جدة عبد الله الحاج بركة جدة عمر توم جدة محمد جبرين جبرين حسن بلاما هارون ادريسا محمد مكايلة حسن صالح بلاما حسن عبد الله في ام القرص عبد الرحمن عمر الحاج عبد الرحمن قسو. لوم الحزن ببلغوا لبلاما جبرين توم وكل أسرته وبلاما إدريس أجد وكل أسرتهم دول قاعدين في مادرزقي. شيخ هارون عمر في دريدر آدم عبد الله في دليبي بلاما جدة عبد الرحمن في البيضة شيخ رمات قدوم بلاما عبد الرحمن ميملا في خشخشا النور عمر في الفرش اللاكي ألي في الجرمايا بلاما عبد الرحمن جدة في هيلتن بالي بلاما قجة وكل أخيانا في البلبوط شيخ جبرين إما في ماشي قجة جبرين في ماشي اللوان جبرين الدنقوس في جوبدي محمد توما في مندو اللوان فليج حسنة في الكدو شيخ حسيني موسى في مولوديا مقطال بحر وكل أسرته الحاجة جدة مكايلة بلاما هارونا جبرين
بقليلي شيخ دينا صالي في الهواير، شيخ حسنة الشواني في الفرش، وكيل أحمد إدريس، شيخ بيري هارونا في رزي، غومبو بيري وغومبو بيري. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي البعيدين والقريبين الهلال المجاورات بوفأتنا أخوهم وأبوهم تاتا بركة مات اليوم الجمعة، والصرغة إلى المرحوم كمان تبقى يوم الاثنين في هل التلس دا في كانتون ماني. الأهل الله صبرهم، ولا مرحوم الله في الله يرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلغات عن الوفاة. بلام أمباري رمضان سيف رمضان الإمام مالهم أمباري، بلام بكر حسنة مطر خميسة محمد جبرين الحاج محمد أبوجة تلقى عمر ضهية البروكرير حسنة يعقوبة، بلام بشارة موسى شيخ بيري هارونا، بلام محمد آدم قنبو عبد الكريم بركة قنبو عبد الكريم إسيني عمر جبرين موسى محمد حسين عبد الرحمن حامد تقاسي رمات الصغير تلقى خالد جبرين عائلة مالهم عبد الرحيم الهاتف عادم بشارة بلام بشارة هلاليف بلام تيراب محمد جدة بلام هارون أبافيل بلام بركة نوام بلام محمد فينقات والمتيرب بلام جبرين جابر بلام أخونا أحمد بلام دنا محمد جلم بلام يونس بركة صب الله قنبو بلام عثمان محمد ولا بابا بلام إما عثمان الهاتف عبد الرحمن قدو بلام موسى دنايا بلام حسن عبد القادر سيد أجيت أدم بشارة بلام إبراهيم ميدوقية الكوميسير أحمد كفتر حسيني الحاج أبا محمد الحاج إبراهيم رمضان عمر بلام وادي محمد محمدو جدة جبرين دنا بلام توم إما مخاطر حسنة بلام أندرقت بلام بشير محمد بلام جدة أحمد بلام عبد الرحمن محمد بلام محمد رمضان بلاما النايم جبرين بلاما موسى جدة آوي بركة الشيخ إيسى ضمان رمضان حسنة بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما محمد هارونا بلاما سليمان يوسف بلاما بشارة سليمانة بلاما عمر بشارة بلاما هارونا السخيل بلاما محمد حسيني بلاما جدة محمد بلاما محمد أخدر بلاما بكي إما بلاما إدريس آدم بلاما سماعين دنقس بلاما إما توم بلاما جدة بلاما كفترة بلاما القصير بلاما ضهية محمد بلاما مايكالنجي محمد أبكر محمد محمد مهدي بلاما ويلي محمد الشيخ جبرين أبقاسي الشيخ عبد الرحيم بكري الشيخ جبرين يونس الشيخ اللمين هسيني ديبيتي أبالو دنا الشيخ مكايلة مومن الشيخ بشارة محمد الشيخ سمان الخاطر الشيخ قدل محمد دلقي سيد النايم دلقي محمد إجلا دلقي سيني جراد عبد الرحمن آدم دبيتي محمد قوكوني الكوماندان أحمد عبد الكريم الجنرال يونس عبد الله كوميسير أبا إيسى رمضان جدة الناير شيبو قنبو مهمة موسى قنبو سليمان أنقوي أبو نصيب.

الهاتشا آدم كانمبو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة ناولتهم وأخوهم جدة هسيني رمضان المعروف بجدة بلامة مات أمس الخميس وسرغ تبقى مباكر السب في ساقور هلي تبلامة أمباري رمضان على هلا الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. واصل بلا بلاغاته بلاخنا وفا كلينا قبل الأخبار ألاج آدم ما حسن القوني محمد أوكا حسن القوني حسنة الحاجة بنية حسن القوني آدم عبد القادر القوني زكريا حامد القوني محمد أنقوشي الوزير عثمان جدة الوزير أحمد جدة القوني أبكر أمر دلقي حامد محمد اللوان عبد الكريم جرات شيخ عبد الله حسيني شيخ موسى حسيني رامات بلامة فنداسي بلامة محمد أنجني بلامة محمد كبير بلامة بكر عبد الله بلامة آدم هارون الإمام محمد آدم القوني الحاجة هارون الحاج آدم مصالي الحاج بركن جيني محمد الضهية الحاج محمد الحاج عمر خميس إلي عمر عبد الرحمن حبيل الحاج محمد جبرين سيد عبد الله عبد الرحمن آدم إبراهيم بشارة حسيني أخي جيم الضيف أبكر رايا الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن عمر أنجيني مالهم فكي أبكر لوم الحزن ببلغوا بلامة عمر حامد بلامة آدم وكل أخيانا في جقلت بلامة إيسا أنجيني وكل أخيانا في طوي القوني إيسا في طوي وكيل الرماتة اللوانة ألكا جدة بلامة صالح في رضينا حسنة أنجني وكل أخيانا في مديبة القوني أبكر في هلايقم شيخ سليمان في وكلتو بلامة هيساني في سنقورة بلامة قنجو جبرين رماتة كلهم في الكامرون بلامة أنجني آية بلامة سليمان أخي بلامة جدة بركة بلامة جدة عمر فتة بلامة جدة هيساني شيخ جدة محمد شيخ حسيني حسن عبد الرحمن شيخ حسن ماتر شيخ إدريسة شيخ دناء أبدقن شيخ جدة دشوش دلقى موسى جبرين دلقى بزين سيني دلقى هارون أخي دلقى خليل جبرين دلقى أبا دقي دلقى دقي حسن دلقى موسى أبا كلو دلقى محمد إيسا صهيبة دلقى إركال جبرين حسيني هارون دلقى رمات قنبو دلقى توميت جدة دلقى رمات حسن دلقى جابر جبرين دلقي عبد الرحمن مكايلا دلقي أبكاكا دلقي عبد الله كليسم دلقي أبكر إدريس دلقي أبكر إدريس حسن دلقي حسن إدريس زكريا دلقي صبال عبد الكريم دلقي هارون مينيمي دلقي سيد النايم دلقي محمد أجلا دلقي آدم عثمان دلقي محمد إيسا في أدا ودلقي جبريل المعلم ودلقي إبت ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أخوهم عبد القادر حسن موسى مات اليوم والسرغة تبقى أم بكرة يوم الأحد في قلمي اللي تدلقي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة الساعة 7:46 دقيقة

مستمع سمعت راديو تشات في واحد بلاخص فوق شويه خطا البلاخ ان الوفا ديليجيرا مات قنبو جامي سلطان محمد اجلي كشلة كاسر عثمان عبد الرحمن بركه الاجي ادم قنبو جامي شيخ جدة دشوش شيخ القوني موسى عبد الله المير محمد حسن قلديمه لهم الحزن ببلغوا لكل الاهل البر والداخل وناس الارفه بوفاتنا ابوهم قنبو جامي أبوها الديليجي رمات قنبو مات حسا والسترة تبقى أمباكر الساعة 7 في مساتر هنا لاماجي وبكان العزاء في بيتنا في بيته في كارتيه فرشا كوكفيل الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة قبل قرينا بأمه لكن المات أبوه الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة كابي تكنيك

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك، كمان نرجع للفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف، قميص بودرة، هدية خاصة لكل الناس اللي بيبوا الإزالة الوطنية الشادية في العاصمة الجنبينة ومختلف المدن حنا بلدنا جاتة بلد توماي كابي تكنيك.

بعد ما سمينا قميص بدرة من الفنانة شابة، نرجع للشات بلدنا، شات بلد توماي، التراث الجميل والحلو هناك من البطحة من الفدري. هذه مية تاري بشاي مري دانيدة، هدية خاصة للناس اللي بيبوا التراثنا بلدنا شات. دوبيتي خزينة جبرين وكل أسرته. نقول لك مساء الخير من غديو الشات كابل تنين.

في واحد بلغنا وفاء آدم محمد محمد الشيخ آدم محمد حامد صالح اللوان صالح عائلة حسنة ولا دال ولد الحاج إمام محمد حامد الحاج عبد الرحمن قاجي الشيخ محمد علي محمد الزبير حسنة أخي الإمام أبكر هارون الإمام محمد أبكر محمد الدقيس حسن الإمام عثمان محمد يوسف حسن آدم الجوني أحمر جمع يونس أبيسو موسى عبد الله محمد حامد موسى حسن الكوميسير اللمين جاجي هارون يحيى هارون يايا عائلة جبرين أبو أمينة عائلة صالح ولا جدي عمر هارون الحاج سيد وكل خيانة فيها الرنجاجي عائلة أجد هارون اللوان كشلد الندنيني عائلة محمد حسيني عائلة محمد دوغو لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي وخاصة الأهل الكاميرون والأهل كانتو مدياغو بوفاة أنا ولدهم وأخوهم محمد حامد مات اليوم الجمعة في باقم بعد مرض قصير وسرق كمان تبقى أمباكر السبت في باقم هلي بلامة مصطفى جاجي الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة كابين تدليك

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. نلايم وكتكتنا نخلو بكنا لزملائنا بجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل لبنان بجيب يقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور. شوف جابرييل وخلى بكان لأومين ميدام جي في طاولة المراقبة ديليجي حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقد بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. ترأس صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي اختتام أعمال الدورة العادية الأولى للولاية التشريعية الأولى لمجلس الشيوخ لسنة 2026. كان ذلك بحضور رئيس الجمعية الوطنية علي كلتو تشايمي ونائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وغيرهم من المدعوين. هذا ولدى خطابه رئيس المجلس الوطني دكتور هارون كبادي عدد الأنشطة والأعمال التي قام بها المجلس خلال الدورة العادية الأولى، كما دعا السلطات العليا والشركاء الداعمين إلى تضافر الجهود من أجل توفير مناخ سياسي يسوده الهدوء والانفتاح. نتابع جزء من كلمة رئيس المجلس بترجمة وصوت عبد الرؤوف أيوب.
2: منذ نحو 15 عاما تنعم تشاد بوضع متميز جعلها واحة للسلام والاستقرار وأرضا للاستقبال والضيافة في محيط إقليمي تصف به الحروب والأزمات الأمنية. وبالنظر إلى تاريخنا المضطرب، فإن هذا الوضع يعد مكسبا ثمينا ينبغي الحفاظ عليه بكل الوسائل، غير أن التصاعد الملحوظ لأعمال العنف بين المكونات المجتمعية في معظم ولايات البلاد خلال عام 2026 واستمرار التهديد التي تمثله جماعة بوكو حرام في ولاية البهيرة من شأنهما أن يهددا هذا المكسب. وبطبيعة الحال فإن مجلس الشيوخ يجدد دعمه الكامل لقوات الدفاع والأمن الباسلة تقديرا لتضحياتها الجسيمة وبطولاتها في مواجهة جماعة بوكو حرام منذ أكثر من 10 سنوات. وفي المقابل يتساءل المجلس عن مدى فاعلية استجابة الحكومة إزاء تزايد النزاعات بين المكونات المجتمعية التي لا تزال تحصد أرواح الأبرياء وتخلف خسائر فادحة. إن هذه المآسي المتكررة لا ينبغي أن تدفعنا إلى الاكتفاء بالحزن والحداد، بل يجب أن توقظ فينا المسؤولية الجماعية وأن تدفعنا إلى اعتماد حلول جذرية ومستدامة. لقد أثبتت التدابير التقليدية التي تقتصر على إرسال وفود إلى مواقع الأحداث بعد وقوعها محدوديتها، إذ لم تنجح في منع تكرار هذه المآسي. ومن هذا المنطلق يدعو مجلس الشيوخ بصوت الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها والتعامل مع هذه الظاهرة بكل جدية من خلال تحليل أسبابها وتعقيداتها وأبعادها ووضع مقاربة شاملة تقوم على الشمولية والوقاية والاستباق. ومن جهة أخرى لا يمكن تحقيق سلام دائم ولا ترسيخ التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي من دون توفير مناخ سياسي يسوده الهدوء والانفتاح. ولهذا أدعو جميع الفاعلين السياسيين في تشاد إلى نبذ الخلافات العقيمة وتغليب الحوار والتشاور، كما يشجع مجلس الشيوخ السلطة التنفيذية على استثمار مناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في 11 أغسطس المقبل لاتخاذ إجراءات من شأنها تهدئة الأوضاع وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. وفي نهاية المطاف فإن المستفيد الأول من هذه الخطوات سيكون تشاد وشعبها بأسره.
1: هذا وكما فصل دكتور هارون كبادي رئيس المجلس الوطني كبادي دكتور هارون كبادي المشاريع والمقترحات القانونية المنجزة خلال هذه الدورة. نتابع مرة أخرى بترجمة وصوت عبد الرؤوف أيوب.
2: خلال هذه الدورة فقد درس مجلسنا وصادق على 14 مشروعا ومقترحا قانونيا تناولت موضوعات متنوعة، من بينها المصادقة على عدد من اتفاقيات القروض الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية. وفي هذا الإطار شهدت الجلسات العامة 8 أسئلة شفوية مع النقاش، إلى جانب أسئلة آنية تناولت قضايا تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين وتعالج المشكلات التي تواجه مجتمعنا. كما شكلت الدبلوماسية البرلمانية أحد المحاور الرئيسية للعمل الخارجي لمجلس الشيوخ خلال هذه الدورة، من دون أن تدعي أنها تمثل دبلوماسية موازية، فدبلوماسية مجلس الشيوخ تندرج بشكل كامل ضمن الإطار العام للسياسة الخارجية لجمهورية تشاد، وتأتي لتكمل الجهود الدبلوماسية التي يقودها رئيس الدولة بهدف تعزيز شراكات البلاد الثنائية ومتعددة الأطراف.
1: ترأس صباح اليوم وزير صحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مناسبة الأيام العلمية الأولى لطب القلب والإنعاش الكهربائي للقلب، كان ذلك بمستشفى النهضة الجامعي بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد سعادة إريك جيرار وعدد من الأطباء والعاملين في طب القلب. عبد الله هارون آدم.
3: بمبادرة من الجمعية التشادية لأمراض القلب وبالتعاون مع جمعية قلب واحد إيقاع واحد، نظمت الأيام العلمية الأولى حول نظم طب القلب والتحفيز الكهربائي للقلب، وذلك من أجل البحث عن سبل كفيلة لتعزيز الرعاية اللازمة لعلاج أمراض القلب. وخلال هذه المناسبة أوضح كل من رئيس الجمعية التشادية لأمراض القلب ورئيس جمعية قلب واحد إيقاع واحد بأن تنظيم هذه الأيام يأتي بعد شهر فقط من انعقاد أول مؤتمر علمي للجمعية، وهو ما يعكس التقدم الذي يشهده قطاع أمراض القلب في تشاد، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التكوين والالتزام بالمعايير العلمية. بدوره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد خلال هذه المناسبة أشاد بالدور الذي تعديه الجمعية التشادية لأمراض القلب في نشر المعرفة العلمية وتنظيم اللقاءات الطبية المتخصصة، معتبرا أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، مثمنا الوزير جهود التعاون التشادي الفرنسي في نقل الخبرات وتبادل التجارب بما يعزز قدرات المؤسسات الصحية. يذكر بأن فعاليات الأيام العلمية الأولى حول نظم طب القلب والتحفيز الكهربائي للقلب ستستمر حتى 11 من يوليو الحالي.
1: قدم رئيس اللجنة المكلفة بالتعداد السكاني والسكن في مرحلته الثالثة جندول فيكاما قدم حديثا صحفيا بوزارة إدارة الأراضي واللامركزية تناول فيه سير أعمال الإحصاء حتى الآن. إليكم جزء من البيان في التقرير الذي عده عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: تهدف هذه النقطة الصحفية إلى إطلاع المواطنين وكذلك رؤساء الوحدات الإدارية المعنية لتوضيح المسائل المتعلقة بالحدود الإدارية والتقسيم الخرائط للمناطق المعتمدة في إطار التعداد العام الثالث للسكان والمساكن. ويأتي هذا التواصل عقب إنشاء اللجنة الخاصة لليقظة بموجب القرار رقم 93 لسنة 2026 المؤرخ في 1 يوليو 2026، والمكلفة بمعالجة الشكاوي والقضايا المتعلقة بالخرائط والحدود الإدارية. وتخبر اللجنة المواطنين والسلطات المحلية أن الشكاوى سواء كانت مكتوبة أو شفوية تقدم إلى مشرف المنطقة أو إلى رئيس الوحدة الإدارية الذي يتولى إحالتها فورا إلى اللجنة الخاصة. إن نجاح عملية التعداد يعتمد على تغطية شاملة ودقيقة لكامل التراب الوطني، ولهذا الغرض تم تقسيم البلاد لأهداف إحصائية وتنظيمية بحتة إلى وحدات تسمى مناطق العد. وتعد اللجنة الخاصة بإلها منطقة العد ليست سوى قطاع عمل يكلف به أحد أعوان الإحصاء خلال فترة التعداد.
1: ترأس أمس الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية آدم التور النور الانطلاقة الرسمية الاستراتيجية بعيدة المدى لمنظمة الرؤية العالمية والممتدة لسنوات 2026-2030. مصطفى بشار محمد.
5: أكثر من 40 عاما كرست منظمة رؤية العالم جهودها لرفاهية الأطفال، وقد حققت إنجازات كبيرة بإطلاق استراتيجيتها القطرية لفترة عام 2026-2030 في تشاد. وحسب المدير الوطني للمنظمة رؤية العالم في تشاد إدوار إنغوي، قال ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف التنمية المستدامة من خلال وضع الأطفال أكثر ضعفاً في صميم تدخلات المنظمة، كما عبرت المديرة الإقليمية لرؤية العالم كارلا دومينيك دينينزار عن امتنانها للحكومة وشركائها الفنيين والماليين لدعمهم المتواصل للأطفال. الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية آدم التور النور فقد أشاد بالتزام رؤية العالم المستمرة بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للأطفال، كما دعا جميع الجهات المعنية إلى تبني هذه الاستراتيجية لضمان تنفيذها بفعالية. وفي ظل السياق يتسم بالالتزامات الإنسانية والنزوح السكاني وآثار التغيرات المناخ والفقر المستمر، قدمت هذه الاستراتيجية استجابة مصممة خصيصا للتحديات التي يواجهها الأطفال والمجتمعات. ويمثل إطلاق الاستراتيجية القطرية لفترة 2026 و2030 مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة بين المنظمة رؤية العالم والحكومة التشادية والتزامهما المشترك ببناء بيئة يتمكن فيها كل طفل من النمو بأمان والتمتع بحقوقه الأساسية.
1: الخبر الأخير، تفقدت المندوبة العامة للحكومة لدى مدينة أنجمين أمينة كوجيانا رفقة عمدة بلدية الدائرة الثانية كريم أجي كريم، تفقد الشوارع الرئيسية التي تم استصلاحها وإضافة أنوار جديدة لها. نتابع التقرير الذي عده حسن موسى حسين.
6: يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية داخل الحي من خلال إعادة تأهيل الطرق لتسهيل حركة المرور للمواطنين والمركبات، إلى جانب تعزيز وتوفير الإضاءة المستضامة بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام خلال ساعات الليل. وعن أهمية هذه البادرة تحدث عمدة بلدية الدائرة الثانية كريم أجي كريم قائلا:
7: بكان شاري أنا لبن وشاري أنا سفر مودة بأي وقت عند صوبات، يعني بكان عند فوق هرامين قبل أزو فوق الأوين أخوانا أمهنا وأبهنا، بكان ده كان جاي أنت ماشي بموتو ولا كان ماشي بأي شيء، معناته السكرتي ما فيه. اليوم دخلنا النار، يعني ده هدف أنا الإكزيكتيف الحس جانا خدمه.
6: من جانبها المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية إنجمينة أمينة كوجينا أشادت بهذا المشروع الرامي لإعادة تأهيل الطرق الداخلي وإنارتها بالطاقة الشمسية.
8: المارشال محمد إدريس ديبي إتنو أي ما يوم بقولوا مير دول قربهم لي داكو اليوم كونسي أنا دوزيام أراندسما فكروا في مقاد أنا بوبيلاسيون أنا دوزيام أراندسما اسبيسيفيكما في كاريكات وشغل أنا نطلب منه كده
6: هذا. وقد اختتمت المناسبة بجولة ميدانية للإطلاع على الشوارع التي تم إضاءتها بالطاقة الشمسية بهاي جوج شاري لبن.
1: معك حسن موسى حسين، نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصرة، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمين.
9: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

الخيلة والرادة اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف

الوارا علم جفا يولا توانا سهارا علم جفا يولا توانا سهارا علم جفا يولا توانا سهارا بيت الفريق نور.